قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

لقد صدق الله.

أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراك نافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: كيف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه الموساد الإسرائيلي هو هيئة الاستخبارات والمهمات الخاصة في إسرائيل، وتعد أحد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الثلاث الأساسية، وهي بالإضافة إلى الموساد جهاز الأمن العام الشباك وشعبة الاستخبارات العسكرية أمان. بيخضع الموساد اللي تأسس في كانون الأول 1949 لمسؤولية رئيس الحكومة الإسرائيلية مباشرة، ويقع مقره الرئيسي في تل أبيب. بيتركز نشاط الموساد في عدة محاور، أهمها إدارة شبكات التجسس والعمل على تجنيد عملاء للحصول على المعلومات، جمع المعلومات والبيانات في المجالات السياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، وتنفيذ عمليات أمنية ودبلوماسية خاصة بشكل سري لحماية المصالح الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف وإحباط أهداف من الممكن إنها تشكل تهديد لإسرائيل، سواء كانت مدنية أو عسكرية داخل أو خارج أراضيها.
1: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. يمكنك الإبلاغ عن عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع تؤدي لتضارب في المصالح، الاختلاس أو الرشوة أو استثمار الوظيفة، التزوير والتزييف، إساءة استعمال السلطة، التهاون في أداء الواجبات الوظيفية، إساءة الائتمان، المتاجرة بالنفوذ، إعاقة سير العدالة، الكسب غير المشروع، غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد.
2: وأول أوردر

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: بالرب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
1: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الاثنين 29 من حزيران يونيو لعام 2026 ميلادية، الموافق للرابع عشر من شهر محرم لعام 1448 هجرية. صباح الخير دكتور أمين، تحية طيبة.
1: صباح الخيرات لكم، تحياتي.
0: أهلا وسهلا بك، وصباح الخير للزميل العزيز محمود إسكندر. يعني ممكن نقول كانت نسبيا أبو عمر ليلة هادئة نسبيا
1: كمدينة، ولكن في الريف النابلسي بالعكس هناك اعتداءات من المستوطنين، خاصة في بيتا وعورتا وأيضا في مادما وفي مناطق أخرى من شمال الضفة الغربية. دعنا نبدأ من اعتداءات المستوطنين والتي كانت أبرزها هو اقتحام المستوطنين لبلدة عورتا، زيارة الأضرحة الدينية والتراثية هناك، قيامهم بأعمال الاستفزاز من خلال نشر فيديو وهم يتجولون في شوارع القرية وفي أزقتها مع وضع بعض الأغاني الاستفزازية خلال هذه الفيديوهات. ولاحظنا أنه فعاليات المستوطنين أصبحت توثق بالسوشيال ميديا من قبلهم، ويتم توزيعها على منصاتهم بشكل كبير، سواء كان في محيط قبر يوسف في المنطقة الشرقية من نابلس، في عورتا، في حلحول، في أكثر من منطقة. وبالتالي كان واضح أنه دخولهم لعورتا هذا اليوم هو دخول استعراضي أكثر منه له علاقة بمناسبات دينية أو أداء طقوس تلمودي. أيضا اعتداءاتهم كانت في بلدة بيتا المجاورة الليلة الماضية وفجر اليوم، ومن خلال رش الفلفل على مواطنين خاصة في المنطقة الصناعية في بيتا، وأدت ذلك إلى إصابة المواطن علي جبالي من سكان البلدة، أصيب باختناق بالغاز بالفلفل المدمع اللي تم إلقاء عليه من قبل أحد المستوطنين في محيط جبل صبيح للمنطقة الصناعية هناك. ايضا ما زال الاحتلال يغلق مداخل بلده مادما بالسواتر الترابيه، وقبل قليل الاهالي حاولوا من خلال جرافات خاصه ازاله هذه السواتر الصخريه والترابيه وفتح الطرق اللي تربط البلده بالبلدات المجاوره. هذا في محافظه نابلس فجر هذا اليوم. خارج نابلس الاقتحام الابرز في هذه الاثناء اقتحام الحرم الجامعي في بير زيت، والاليات الاحتلال جنود الاحتلال ما يزالوا يتواجدون في الحرم الجامعي لحتى اللحظه مش واضح دوافع هذا
0: جامع بير زيت.
1: نعم، الحرم الجامعي في جامعه بير زيت. ايضا تم اقتحام مخيم الجلزون وسط الضفه الغربيه في ساعات فجر هذا اليوم. في منطقه جنين اقتحام السيده الحارثيه، وهناك يعني دهم لعدة منازل واستجواب مواطنين بشكل واضح. في سلفيت اقتحام بلدة الزاوية، في الخليل اقتحام شيوخ، وأيضا في طول كرم اقتحام دير الخصون وعتيل. طبعا الاقتحام كان من قبل الاحتلال لملاحقة عمان، هذه المنطقة فيها يبدو بوابة معينة بيدخل منها العمال، فبالتالي تم إيقاف واعتقال مجموعة من العمال. وبالأمس أيضا مستوطنين قاموا باعتقال عمال. أيضا
0: أنا تفاجأت إنه صايب بدي أحكي لك شفت مستوطنين لأول مرة بيعتقلوا عمال.
1: طبعا المستوطنين، على ذكر المستوطنين، الاحتلال زودهم بطائرات درون مسيرة وأصبحوا يراقبوا الجدار الفاصل من خلال طائرات درون ويلاحقوا العمال بناء هذه الطائرات، في حين يتم مصادرة الكاميرات الدرون من المواطنين حتى أصحاب استديوهات الأفراح والمناسبات. أيضا سجل اقتحام إلى حزمة في ضواحي القدس المحتلة. نلاحظ الاقتحامات دوما بتكون شاملة، وأحيانا بتكون بعضها في ساعات النهار. الآن ممكن أحيانا يعني إشارة لموضوعك أنه لما تكون الوضع هادي في المدينة مش معناته أنه خلص هادئ دائم، قد يكون هادئ ليلا لكن نهارا بيكون في عمليات اقتحام. لاحظنا مبارح في ساعات النهار بنابلس اقتحام بلدة رجيب كفر قليل في ساعات النهار، وقبلها بيوم اقتحام مخيم بلاطة في وضح النهار. بالتالي الاحتلال الآن لم يقتصر اقتحاماته الآن كما كان يعني متناغم معه سابقا، اقتحامات الفجر الأولى اللي هي من الواحد إلى الثلاثة وينتهي اقتحام اليوم، صار اقتحام في أي وقت، ظهرا نهارا مساء ليلا
0: امبارح الاحتلال نشر صورة لأحد المعتقلين اللي اعتقلهم في مخيم بلاطة وناشر عنه تفاصيل.
1: نعم. والآن يبدو أنه في تحريض على شمال الضفة الغربية بشكل عام وعلى مخيم بلاطة بالاسم على وجه التحديد، وهذا لاحظناه من خلال اللقاءات الإعلامية لوسائل الإعلام العبرية اللي تحدثت عن نقل 26 فرقة إسرائيلية لشمال الضفة الغربية، والاستهداف واضح للمخيمات في الشمال. ولما يتكلم عن مخيمات الشمال بيستثنوا طول كرم وجنين ونور شمس لأنه
0: مستمر العملية أصلا،
1: مستمر فيها. فالحديث الآن بالاسم على مخيم بلاطة، هل هذا الموضوع شو أثر؟ الناس بتحدثوا هذا الموضوع، بس الناس اللي مستغربين أنه ما في أي تبرير لهذا الموضوع. لكن بالليل الماضي الاحتلال فاجأ الناس بصورة، الشخص اتهموا أنه هو من يعني مجموعة مسلحة اسمها الدولة الإسلامية، غريب الاسم هذا، وأنه بتاجر سلاح وأنه كان يخطط لعملية فورية. فهذا الناس يعني ربطوا بأنه في سياق التحريض على المخيمات وبالذات مخيم بلاطة. هل الناس الآن مرعوبين؟ لا، الناس متعودين أصلا اليوم
0: للأسف بطلت تفرق.
1: لكن الإشي اللي بخوف الناس أنه الاحتلال يعني مارس الآن مخطط تهجير المخيمات وهدمها يعني استمرار لما صار في جنين وطول كرم. هذا ممكن يكون هاجس التخوف عند الناس.
0: هذه نعم. امبارح أبو عمر كان في خبر أنه الاحتلال أعلن عن استشهاد شاب من عقابة يا أخوانا في محافظة طوباس اسمه مجدي أبو عرة، مجدي نور عبد الحميد أبو عرة، 21 سنة. أعلن الاحتلال الإسرائيلي إنه شهيد. بعتولي سكرين شوتات لأمه، كانت تفكره مسكين عايش، وكانت تنزل الله يردك إلي سالم، وهو يبدو مختفي مش مبين. شو التفاصيل أبو عمر؟
1: الاحتلال قبل حوالي سنتين اقتحم بلدة عقابة وحاصر منزل وقصفه، وكان هناك شهداء وأسرى، فكان في ارتقاء شهيدين والاحتلال اختطف جثة منهم، وأيضا كان في اختطاف المصاب. هلا مدام مختطف المصاب ظل المعلومات عند الاحتلال، ما كان في معلومات أنه مستشهد، لكن تفاجأوا الأهالي أنه بيبلغوا الإسرائيلي الارتباط المدني أنه ارتقى شهيد. فهو كونه يعني سنتين وأكثر تقريبا عند الاحتلال، كان في أمل أن يكون عايش، كان في أمل. لكن الاحتلال ليش اختار هذا التوقيت؟ مستغرب انه معقول الان استشهد حديثا ام من وقت اعتقاله شهيدا، مش معروف بالضبط،
0: او انه قتلوا الاحتلال
1: او قتلوا الاحتلال اثناء تحقيق اثناء ملاحقه، ما بتعرفش. هذا بضل الامر يعني مخفي. الاحتلال ما دام ما بيسلم جثمان الشهيد ما بيقدر تعمل فحص انه والله هذا تاريخ استشهاده قبل سنتين ولا قبل سنه ولا امس، ما بتقدر تعرف. بس الحدث كان يعني مؤلم على الاهل، لانه كما ذكرت امه كانت عندها امل على الاقل يكون عايش.
0: يا الله. وبالتالي هي فوجئت، أو يعني على الأقل جاء الخبر اللي متعلق باستشهاده رحمه الله رحمة واسعة، بعد سنتين من الانتظار ارتقى شهيد. احنا اليوم في عنا ضيفين رئيسيين. الضيف الأول الساعة 7:30 يا محمود هو يزيد رماوي. يزيد الرماوي، هناك لجنة أبو عمر اسمها لجنة المتعثرين ماليا، وهاي بحاولوا يوسعوا عملهم بحيث تشمل كل مكان في الضفة الغربية. بتعرف المتعثرين ماليا كثر جدا جراء الرواتب، عدم العمل في الداخل، فإلهم مطالب، إلهم مطالب من الحكومة ومن المؤسسات ومن البنوك. راح يكون معنا يزيد الرماوي ساعة 7:30. 47 دقيقة راح تكون معنا سيدة ماجدة المصري، وهي نائب الأمين العام للمكتب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. في مبارح كان صادر بيان مشترك من معظم الفصائل الفلسطينية بيحكي عن الوحدة الوطنية وبيحكي عن الملف الداخلي، فراح نخوض احنا وياها غمار نقاش سياسي بهذا الشأن إن شاء الله رب العالمين. قبل ما نعرض فيديو خلينا بس نقرأ الاجتماعيات. انتقل رحمة الله تعالى المهندس أحمد راتب الخفش أبو الراتب في الأردن، وسيتم مواراته الثرى اليوم بعد وصوله من هناك في مسقط رأسه في قرية مردة في محافظة سلفيت. أيضا الدكتور موسى أبو دية أبو عبد الله، وهو كان عميد شؤون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية سابقا لسنوات طويلة، لسه ما أعلن عن ترتيبات الجنازة وبيت الأجر رحمه الله رحمة واسعة، والمرحوم أحمد ديب التكروري أبو شهاب، والعزاء في ديوان التميمي، وللنساء في منزل فقيد الكائن في شارع سفيان عمارة أبو عيش الطابق السابع. إنا لله وإنا إليه راجعون. امبارح دكتور أمين كان معنا أو كان في تركيز كتير على الأزمات في وزارة الصحة.
1: نعم.
0: شفت إشي؟ شفت صور؟ شفت فيديوهات؟
1: نعم الفيديوهات هي الأسبوع الثاني على التوالي. يعني الأسبوع الماضي كان في صور أيضا وفيديوهات مرعبة وتكررت هذا الأسبوع. ويبدو إنه الأزمة يعني بتتفاقم يوم عن يوم. وأسئلة الناس بتكثر إنه هل هذا اليوم فيه ولا فيش. أحيانا الجدول بيكون يوم الأحد فيش جدول يوم الاثنين. فبالتالي يعني في إرباك في هذا الموضوع. يبدو حاجة الناس للأدوية والمعالجة في عيادات الصحة كبيرة جدا، خاصة الناس ما عندهم قدرة يروحوا لهم على القطاع الخاص. الخاص
0: يتكلم
1: عن الوضع من المتعثرين والناس العاملين والعمال صاروا يفضلوا إنه يعني يتلقوا العلاج من المؤسسات الحكومية، خاصة اللي معهم تأمين، تأمين أسرة، تأمين عمال عاطلين العمل، تأمين حكومة، وبالتالي في إقبال. ونتيجة الإضرابات والقطاعات المضربة في وزارة الصحة أصبح هناك يعني قل
0: أزمة مرعبة
1: أزمة في أيام الدوام، وهذا انعكس على الناس. يعني أحيانا يعني أنا أتذكر شخص مبارح كان زوجته الساعة 7:15 في المخفية، خلص الساعة 2:00.
0: يا باي.
1: يعني كان ترتيب تقريبا عندها دورها 210 أو 220 تقريبا.
0: أنا قرأت واحد بقول إنه سيدي راح على الصحة في المخفية الساعة 7:15، تفاجأ إنه في ناس من الساعة 4:00. ومثل ما أنت مرقمه كان إشي 100 وكذا. يعني مش عارف الواحد الموظفين إذا بتحكي بتقولهم ارجعوا داوموا بيزعلوا منك، وبقول لك إحنا مش ماخدين راتبنا ومعناش مواصلات، وأنا مقدر هذا الأمر، لكن بالمحصلة الحكومة مش سائلة يا بعمر، آخر همها المواطن على إشي داوموا ما داوموش أبدا. والحياة للأسف هي بقول لك نزلت على الصحة الساعة 4:00، هي مؤيد بأكد كلامنا امبارح نزلت على الساعة 4:00 الفجر. تخيل كان في ناس جاية عند الأذان الأول. خلينا نسمع على هذا الفيديو. زملائنا في مركز إعلام النجاح أجروا مقابلات مع المواطنين، نستمع لما قالوا.
2: هيك يعني فيش نظام،
3: يعني من شهرين عم بنعاني، يعني بطلت تشتريها مشترى، يعني
2: دواء ما فيش، يعني مش كل الدواء موجود.
3: والله أنا باجي كل يعني يوم 2 أو 4، كنت جيت مرتين ثلاثة مالك مسكرين ما في. اضطرت جيت يوم الأحد قالوا لي يوم الأحد بيفتحوا، جيت أنا اليوم من الصبح واستنيت لما أخذت دور هنا، والحمد لله رب العالمين اتمكنا ودخلنا عند الدكتورة ولقيت الأدوية اللي بدي إياها الحمد لله رب العالمين. يعني لأنه أنا عندي الستومك باك هذا أهم شيء يعني تعرفي، والأدوية تاعت القلب وتاعت الشرايين شوية ضرورية يعني، والإبر السكري. والله أنا يعني مرات بلاقي مرات ما بلاقيش، والله يعني صار شهرين، يعني من شهرين عم بنعاني، يعني بطلت اشتريها مشترى يعني، وكل الله بعيدنا يعني، والحمد لله رب العالمين هاي المرة هاي وجدنا يعني معظمه موجود الحمد لله.
2: يعني اجيت هون يعني من الساعة 5:30، صليت الفجر وقعدت شوية واجيت، شوفوا شو امتى خرجت هلا. بس يعني مشيت الامور، الله يساعدهم ان الله يكون بعلهم. العالم هيك يعني ايش نظام، لو في نظام ينظم الناس يعني يقعدوا على الكراسي يسمعوا الاسم ويقوموا يقفوا عند الدكاترة، اما بوقفوا لك على الباب، لا ممرضين بيعرفوا يخرجوا ويفوتوا ولا دكاترة بيعرفوا يفوتوا ويخرجوا. صعب جدا جدا يعني الوضع هذا، يعني لانه مأساوي، بقول لك مأساوي مأساوي. يعني ليه؟ لانه وكل واحد بيجي بده يفوت، بدي أسأل سؤال، بدي أفوت، بدي أسأل سؤال، ما الكل بده يسأل، ما هو الكل بده يفوت. أقعد على الكرسي واستنى الصوت، اسمع الصوت، بتسمع بتقوم تفوت عند الدكتورة. لا كل واحد بده أخاطره.
4: الوضع هون سيء فوق ما بتصوري، مش بس هون. هلا حكيت مع وحدة راحت على الغربية بتقول لي طوشات تاني هنا هلا يعني. بس أنا بقول لك هون مشكلة إنه دير بالك. هلا هون ثلاث غرف فاتحينهم، ليالي حاطين للسكر، عاد السكر لازم يكون فوق. عندك مثلا مرح مسكر الغرفة تبعيته ما فيش حدا. عندك الثانية الأمراض المزمنة، هون في أمراض مزمنة عمي، كل أسبوع بيجوا بحدود 70-80 واحد الصبح. هذول ليه؟ هذول كل أسبوعين باخذوا دواء، فهمت علي؟ ممنوع بعدين يوقفوا، لانه اذا ضرب معهم فيروس بنعدم الواحد. فهون برضه دواء ما فيش، يعني مش كل الدواء موجود. بعدين دير بالك الناس من كثرة الناس وقفوا على الشبابيك، وعد عن الشبابيك ميكروفون افش
2: العالم.
0: يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة. نعم، هناك أيضا ملاحظات بتوصل على موضوع الكازيات. من الصبح منلف بين الكازيات، ما في سولار ولا بنزين. أبو عمر، الأزمة مستمرة رغم أنه في خبر مؤكد عن انخفاض أسعار المحروقات قريبا. البنزين راح ينخفض 32 أجورا في إسرائيل، 32 أجورا في بداية شهر 7، خلال 3 أيام أو يومين بالكتير راح ينخفض يوم الأربعاء 32 أجورا. والناس بتسأل شو مصير المواصلات، لأنه بفعلا هم الناس مباشرة موضوع أجرة المواصلات، فبالتالي الكل بيسأل حول هذا الموضوع. صباح الخير لست سوسن باكير، أخونا عماد يسعد صباحك أيضا. عماد منصور، في بنزين وسولار بالهدى، اللي بسمعنا في بنزين وسولار بالهدى. هيثم قنابيطة صباح الخير. مؤيد جود الله وجمال قناديلو، أبو محمد، محمد طبنجي أبو صبيح، هشام حسين، عمر نوفل، صادق زيح، هشام يسعد صباحك، نظمي قناديلو، حلمي التيتي، خالد الصرميطي، ونضال كعبي، حاتم الخواجة، أبو برهان هواش، غدير السخلي، مصباح شاهين، أبو علي المسيمي، طارق القاضي، أم كاظم حموضة، الحاج عمار علاوي، نائل عبيد، يوسف الزمار، لياني هريش، باسل الخليلي، سعد البسطامي، فادي زقزوق، من عبد حمد، أبو غالب عنتر، يوسف حمور، رامز الدلع، علي أبو أنس، علاء مستيتية، أشرف قنابيطة، وأخونا أبو بشار سمارو صباح الخير، وجواد هواش، أبو قصي ياسين يسعد صباحك. كل كازيات رام الله والرام يوجد فيها بنزين وسولار يا دكتور أمين، بيسألك نظمي، ليش دائما في نابلس هاي الأزمة؟ صباح ماهر يسعد صباحك، وأيضا محمد دويكات يسعد صباحك، أبو عثمان، وعلى البث المباشر أيضا عزة المصري صباح الخير، ربيع الششتري صباح الخير، تم جديد الاعتقال الإداري 4 شهور للشيخ موسى المدفع، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرده ويرد كل الأسرى سالمين غانمين، اللهم أمين. وأخونا عامر فطاير صباح الورد والياسمين. محمود، في فيديو مبارح ما زال التركيز الإعلامي على زميلنا مجاهد بني مفلح، شفتوا صورة مجاهد كيف إنه في عنده فجوة كبيرة في رأسه جراء استئصال جزء من الجمجمة، أنا نشرت له مبارح صور على صفحتي على الفيسبوك، وكان في له مبارح تصريح بصوته رغم إنه يدوب صوته طالع، خلينا نسمع.
5: اشتاق لمجاهد القديم، اشتاق اسمع صوت اولادي هم بيلعبوا، كنت دائما انا لاعبهم بالبيت، صوت ضحكاتهم، اليوم ما في هذا الصوت، لاني انا مش قادر ادوب، قادر اتحرك، قادر لا لاعب حدا ولا اهتم بحدا. كنت اشتاق امشي راسي مرفوع، لما تطلع في السجن الفورة او زيارة المحامي او لا المحكمة يجبروك انه تضلك مطاطئ رأسك جوا السجن، انت بتقدرش تميز الايام لانه انت في نفس المكان، نفس الوجوه، نفس الايام، نفس الاشخاص، 3 و4 والسبت الا بتتذكر شو جابوا لنا فطور اليوم او غدا، تعرف شو اليوم، يعني السبت كانوا يجيبوا لنا جبنة صفرة، الأربعاء مكانك، أنت تعرف شو هو اليوم خلال لك اللي يقدم لك. أنا كنت إنسان أشتغل في اليوم 18 ساعة، وعندي أرض استصلحتها، زرع في حالة 300 شجرة، شيكتها، سنسلتها، حرثتها، عندي بحب الزراعة على جانب شغل الصحافي، أنا اليوم صرت إنسان عاجز عن القيام أبسط الأشياء بين الليل وضحاها. طلعت من السجن ثاني يوم أنا على سرير المستشفى نزيل دماغي، أنا ما خليتش مطعم بندفع، ما عملت بدون متابعة ولا محل حلويات ولا محل بوصة، حتى يوتيوب هون من الصبح بفتحلهم على تروية لبنانية، أنا 7 شهور في السجن وأنا جوع مشتهي الأكل، في عبالي أكل حالي. في ناس كثيرة ترضى عن الصورة، ليش تنشر هاي الصورة؟ مش حلوة بالعربي يعني، أنا مش حلوة، طيب فيش إشي أهجر منه يعني، إيش صار معاي؟ وهذا أنا اليوم كابيس ولا إيش أبيض، كابيس قسم زي كأنه كان زومبي. إيش مرة بيسر حوالي ينتحر نط من فوق الجسم. واحد قال لي أنا جيت نط مرة مرتين ثلاث. آخر مرة تراجعت لأني خفت من الموت. إيش إن شاء الله. ومرة تابل فيه طول الحياة. هذا الوجع صعب اختصاره بجملة. صعب جدا. إيش بس نظرك للحياة. كل حياة تتغير. صراحة في مشهد كثير أثر فيه. شهر 11 نقلونا من قسم 28 في سجن النقب. قسم 4 نقلوا القسم بأكمله. فضوا الأغراض. وإحنا طالعين في الساحة كانت كل الزنازين أبوابها مفتحة والأغراض منثورة في الساحة. حسيت هذا مشهد لازم نوقف عنده إنه متى تيجي هذه اللحظة اللي يأخذ فيها هذه اللقطة لإخلاق أغلاق السجون وخلاص. اشتكي

0: يسعد صباحكم. هذا صوت زميلنا مجاهد بني مفلح. وكيف بمر؟
1: نعم.
0: شو رأيك
1: الصوت
0: يعني؟ يا دوب طالع صوته.
1: نعم. زائد انه المشهد خاصة الجمجمة يعني واضح جدا انه تآكلت في رأسه جراء التعذيب وايضا الهمال الطبي اللي عانوا في السجن. صحيح. بشكل كبير عانهم الله.
0: الله يا رب يثبته ويصبره. وهذا نموذج يا اخوانا مثل ما حكيت لكم لواقع الأسرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. الله يلطف فيه يا رب العالمين. اللهم آمين. جراء الوضع الصعب جدا اللي منمر فيه الاقتصادي خلال الثلاث سنين الماضية، ويا دوب كنا طالعين لسه من كورونا، صار في شرائح مجتمعية كاملة متعثرة ماليا، متعثرة بأمور بسيطة، أجرة الدار ما هي مش بسيطة يعني، بس قصدي تراكمت على أجرة الدار، مش قادر يدفع، مهدد بالطرد، صاحب الدار أو المحل رافع عليه قضية، متعثر عليه دين للبقالة وللمدرسة وأقساط الجامعة، وفي ناس متعثرين بعشرات الآلاف وعشرات بل بالملايين يعني، وسكروا مؤسساتهم وصار عليهم مبالغ مالية ضخمة جدا. فهدول المتعثرين وضعهم صعب، صارت فئة كاملة في المجتمع. لذلك حاولوا أنهم يشتغلوا ويشكلوا لجنة اسمها لجنة المتعثرين ماليا. الناطق باسمها الأستاذ يزيد الريماوي، ضيف عزيز معنا من رام الله. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك وصباح المشتركين جميعا.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير.
2: والله نحمد الله، الحمد لله رب العالمين. كل يوم بمر علينا نأمل من الله أن يكون بخير وصحة وعافية للجميع، وربنا يفك جميع أسرانا يا رب. يعني أنا استمعت لأخونا، يعني فعلا معاناتهم كبيرة وأليمة والله.
0: الله يكون في عونهم يا رب العالمين.
2: آمين يا رب.
0: عرفنا عليكم أكثر، مين أنتو؟ إيش هاي اللجنة؟ شو بتحمل صفات؟
2: يا سيدي يسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا. بدي أشكرك على إتاحة هاي الفرصة للحديث عن قضية تمس شريحة واسعة من أبناء شعبنا الفلسطيني. إحنا مجموعة من أشخاص حملوا هاي القضية على عاتقهم، يعني من سنة تقريبا تأسست لجنة متعثري فلسطين على يد مجموعة من المواطنين والناشطين والمتعثرين، يعني الذين قرروا أن يكونوا صوتا للناس الذين لم يجدوا من يسمعهم. هؤلاء الأشخاص لم يحصلوا على تمويل ولم يبحثوا عن مناصب أو مصالح شخصية، بل بالعكس حملوا هموم الآلاف العائلات الفلسطينية، وبدأنا برحلة طويلة من العمل التطوعي. يعني أنا يعني ناس كانت تدخل على اللجنة وتطلع، يعني أنا من شهرين ثلاث عام كامل يا عزيزي عمل الأعضاء اللجنة ليل نهار، خاطبنا المسؤولين ومجلس الوزراء والمؤسسات والقوى الوطنية والقطاع الخاص، يعني وعقد لقاءات واجتماعات. كل هذا الحكي كنا نعمله وما زلنا نعمله، يعني من أجل إيصال صوت المواطن اللي أثقلته الديون والظروف الاقتصادية الصعبة.
0: مع مين حكيته؟ أول إشي حكي لنا قبل ما أسألك مع مين حكيته، حكي لنا أكثر عن موضوع التعثر المالي، حكي لنا هيك أمثلة إحنا بنعرفها، بس يعني زي ما أنا ذكرت والله أجرة دار ومحل، ولا الأمر أكبر من هيك؟
2: 100% التعثر، يعني أكثر شيء إيجار منزل، قصد أبناء مدرسة خاصة، إيجار محلات، تجار كبار كانوا مستوردين بضاعة

0: الشعب الفلسطيني متأثر، ونتيجة انقطاع الرواتب كمان، ونتيجة فقد الآلاف من الموظفين والعمال رواتبهم، بالتالي أصبحنا إحنا يعني شريحة كبيرة من المجتمع أصبحت بلا عمل.
1: أنتوا بتقولوا إنه إحنا لسنا مجرمين أو متهربين من مسؤولياتنا، وإنما طبعا مواطنون تضرروا من الأوضاع الاقتصادية جراء فقدان مصادر الدخل.
0: نعم.
1: مين حكى عنكم مجرمين؟
0: احنا يعني ما سمعناها، يعني كيف احكي لك، يعني احنا الدائن لما صارت الاوضاع، بالتالي يعني بتعرف كيف انه يعني انقطاع الرواتب وانقطاع الالاف من الموظفين، الدائن ما شفنا يعني حالات جادة وحالات من التسامح من الدائن. اثنين، صرامة تطبيق القانون، يعني السادة القضاة المحترمين وجهاز الشرطة اللي بنجلهم وبنحترمهم وبطبقوا القانون، يعني في بعض الحالات الإنسانية الخاصة، يعني حكيت حضرتك عن موضوع احنا امتداد للكورونا، السيد الرئيس أصدر قانون بقرار أوقف أوامر الحبس. احنا طلعنا من كورونا، يعني ما عشنا سنة سنتين، فتنا بسبعة أكتوبر، تمام؟ يعني لسه في حجم الملفات اللي موجودة اليوم بالمحاكم هي من الكورونا، من يعني موجودة سببها الكورونا. ف يعني ما شفنا يعني السادة القضاء والسادة الشرطة، تمام؟ يعني وخاطبنا كثير ناس، لا بطبق قانون، اعتقالات، وضع بالسجن، طيب يعني بدنا فترة سماح، بدنا تعديل في القانون. القانون يعني بتعرف المتغيرات اللي بتتم في المجتمع، انت لازم يعني تكون مع المتغيرات، الطبيعة الجغرافية، الطبيعة الديموغرافية ايا كانت. طيب هذا قانون تم وضعه من خلال البشر. طيب احنا هون في عنا حاليا مشكلة كبيرة عميقة طالت جميع شرائح المجتمع. قانون التنفيذ يا عزيزي هو طب انا فقدت شغلي، فقدت عملي، وين اروح، وين اجي؟ طيب هل الحل انه انا انسجن؟ يعني انت بترضى ان يا دائن انا انسجن؟ طب ما معاي، طب هيك انا سجنت 91 يوم، لا انت اخذت حقك ولا خليتني انا اعيل اسرتي. هون انا بنطالب الحكومة بالتدخل لفتح حوار شامل مع مؤسسات المجتمع المدني، مع مؤسسات حقوق الإنسان، مع اللجنة، بدنا نوصل لحل إنه المتأثر بالدرجة الأولى بظل الأوضاع الصعبة يعيل أسرته، يقعد مع أبنائه، وهو ما اشتغل، ما في شغل، طب إيش بده يعمل؟ يروح ينسجن؟ طب مين بده يعيل أسرته؟ أسرة، أطفال، مين بده يدفع أجار بيتهم؟ يعني في أثار نفسية.
1: أخي يزيد، في كتيرين صاروا من المتعثرين ماليا، دكتور أمين بقول للي بده منه مصاري خلاص احبسني، أو بيحكي لما برن عليه محامي الشخص اللي بده منه مصاري بقول له يا عمي خلاص ارفع علي القضية واحبسني. صار يشعر بعض المتعثرين انه يا عمي زيح الهم عني وحطني 90 يوم بالسجن، وبعد سنة كاملة معكاش فرصة بالقانون تراجعني. ساعتها يعني مش عارف، هو من اليأس من عدم قدرته على الدفع، ولا هو بعض الناس صارت تتبعها اسلوب. لا، اخي يزيد انت شو رأيك؟
0: من عدم التجاوب من الدائن. المدين لما حكى هذا الحكي من عدم التجاوب من الدائن، ما احنا بنسمع حالات لما يحكي له خلص احبسني لانه ما اعطاه مجال، ما اعطاه فرصة، ما يعني ما حكى له انه ايش بطلع معك ادفع. فبالتالي يعني الناس اللي بتحكي هذا الحكي يعني تعبت، ضجرت، شو بدي اعمل؟ اظني انا مطارد للشرطة من بيت لبيت؟ طب شو بدي اعمل؟ خلص ريحني واحبسني

0: 3 شهور بعدها بفضل بيتي. إن ضل بيت يعني إن ضل بيت يعني هو بعد بيطلع بعد 3 شهور الله أعلم، بلاكي بيت، بلاكي زوجته طلقته، بلاكي أولاد، ما بتعرف يا رجل. إحنا يعني الله أكبر، إحنا إلنا يعني إلنا 76 سنة باحتلال، تعبنا. أنا كمواطن مش شاعر إن الحكومة واقفة معاي، في فجوة كبيرة بيني وبين الحكومة، وفي كمان فجوة بيني وبين القطاع الخاص. القطاع الخاص البنوك والشركات الكبيرة إلها 30 سنة بتربح وبتتربح، طيب من مين؟ من جيب المواطن. الظروف السيئة اللي اليوم موجودة يا أخي، الحال بتبدل. يعني المفروض من القطاع الخاص يجي يقدم إشي للمواطن. المواطن تعب، بكفي ربح، بدنا برامج اجتماعية، دعم الأسر الفقيرة، دعم المخيمات اللي نزحوا، اللي المخيمات اللي تهجرت يا رجل. يعني الناس هذه اللي نزحت من المخيمات، تمام، وتم هدم بيوتها، عم بطالبوا فيهم، عم بحبسوهم. مريض الكلى يحبس، مريض السرطان يحبس. يعني أنا بدي أوجه رسالة إنسانية من القلب للسادة القضاة المحترمين، إنه يعني الإنسانية يجب أن تسبق العدل. أنا بعرف إنه العدل مطلوب، هم بيحكوا بناء على بيانات موجودة أمامهم، ولكن أحيانا الإنسانية يجب أن تكون حاضرة في بعض الأمور. وأنا بقول لك إحنا كمتعثرين، كلجنة متعثرين، إحنا طرقنا جميع الأبواب، ما خلينا باب إلا طرقناه، بعثنا رسائل. في كمان شغلة، في السيد الرئيس وقع على مرسوم بقرار 2023 ميثاق الأمم المتحدة رقم 11. المتعثر ماليا بالعالم لا يسجن، بس فلسطين اللي يحبس في فلسطين.
1: ما هو أحد الإخوة باعت بيسأل، بيقول يا أخي يزيد، بيقول ما هي الحكومة نفسها متعثرة، يعني الحكومة نفسها مديونة، الحكومة نفسها بالقطاع الخاص بده منها مليارات الشواكل، يعني عمين تستند؟ الحكومة واقعة، بلد ضايعة، بلد واقعة من طيارة مثل ما هو كاتب. شو رأيك دكتور أمين؟ يعني يستنجد بالحكومة، الحكومة ما عادش تدفع.
2: هو هذا توصيف الواقع المؤلم اللي احنا فيه، يعني الحكومة متعثرة، المواطن متعثرة، والقادم تعثر أكثر. يعني مش واضح في أفق إنه الأمور راح تنفرج قريبا. هذا مثل اسم باب التشاؤم، من باب قراءة الواقع اللي احنا واقع مؤلم جدا. هلا الأستاذ طرح يعني حلول معينة، تصورات معينة، يعني ممكن الحكومة على الأقل بعض الأمور اللي القادر عليها ممكن تنفذها، اللي هو على الأقل موضوع أوامر الحبس، على الأقل ممكن تجمد مؤقتا، ممكن يكون يدخل على الجانب القضاء موضوع الجانب العشائري، انه على الاقل نضمن حق هذا الشخص، ولكن بعد فتره ممكن تخصيص الاموال، على الاقل يكون في حلول ولو يعني مؤقته في هذا الظرف. لكن انه نحبس الناس على اساس انه انتقام منهم 90 يوم، هذا بعتقد انه ليس مراعاة للظروف. بس المهم جدا انه ايضا في نابلس ممكن اللجنه يعني والشخص
1: الناس بيسالوك عن عنوانك يا يزيد.
0: أنا عنواني
1: رقم، يعني كيف يوصلوكم قصده؟
0: احنا سيدي، احنا اللجنة 4، يزيد الرماوي موجود برام الله، وثائر حشاش بطول كريم، وسامر دربيع بالخليل، ومهدي طيب بالقدس. احنا لنا جروب على الواتساب، وعندنا حساب على الفيسبوك اسمه متعثرين فلسطين. احنا يعني 24 ساعة جاهزين لاستقبال اي استفسارات. كان عندنا مؤتمر صحفي قبل اسبوعين تقريبا، سلمنا رسالة لمعالي الدكتور محمد مصطفى، ويعني من يومين تم ابلاغنا انه نحط الكتاب بالدرج.
1: اها
0: هذه يعني انا باكد لك اياها، انه تا تم وضع الكتاب بالدرج، يعني حتى لم يتم الاتصال فينا للتشاور للتحاور لإبداء الرأي.
1: يعني أنتم بتسعوا لتشكيل لجنة معترف فيها مقرر حيكون ممثلين مثلا من كل المحافظات وتتواصلوا نعم مع الجهات الرسمية، مع البنوك، مع الحكومة، مع أي حدا بحيث أنه يخفف عنكم ويساعدكم، يعني تصير حلول فردية ولا حلول جماعية؟
0: تعرف أنت دائما كل المبادرات اللي تشكل، تعرف تشكل أحيانا بالصدفة، أحيانا مشكلة معينة الناس بتتجمع. طبعا احنا الآن يعني بعد سنة في خطوات، يعني خلينا نقول انها تكون اللجنة معترف فيها ورسمية ومرخصة. بتعرف الوقت عامل الوقت بيلعب دور، بتعرف هاي الإجراءات بدها وقت، بدها إجراءات، بدها أمور تتعلق بالمراسلات، بالذهاب إلى مؤسسات السلطة. طبعا إحنا موجودين، رح نظلنا موجودين، رح نظلنا يعني مستمرين إلى الأمام.
1: نعم.
0: حسب الحاجة وحسب الطلب.
1: نعم.
0: يعني إحنا عملنا المؤتمر الصحفي، نزلنا على أرض الواقع، وجهنا رسالة، حكينا مع الإعلام. أنا بدي كمان أشكر الإعلام، إن الإعلام تجاوب معنا، والإعلام فعلا كان صوتنا القوي، واللي إحنا من خلاله رح كمان نستمر وننشر فعالياتنا القادمة طبعا من خلال الإعلام.
1: الله يسعد صباحك يا زيد الرماوي.
0: صباحك. أنا آخر كلمة بدي أوجه يعني مناشدة للأب الإنسان فخامة الرئيس محمود عباس، ينظر لأبنائه، ينظر للناس اللي فعلا تعثرت بسبب الظروف وانقطعت رواتبها. احنا بدي ارجع أكد، احنا فعلا مش مجرمين. طبقة اللي تعثر من الطبقة المحترمة، من الطبقة اللي كانت تشتغل وتنتج للمجتمع، فبدنا نرجع نعيد ننتج كمان مرة للمجتمع. وإذا كان المواطن بخير الدولة بخير، وإذا المواطن مش بخير أنا بعتقد أنه دولتنا ما رح تبقى بخير. وإحنا بدنا نحمي دولتنا، إحنا يعني وجدنا على هاي الأرض لنحمي هاي البلد، بنحبها. وبدي كمان أوجه كمان رسالة شكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. زي ما تفضلت انت، كل شيء في البلد مدمر، يعني الحمد لله بفضل رب العالمين اولا، والمنظومة الامنية اللي في البلد برضو بتلعب دور ماسكة، خلينا نقول يعني كل هذا الحكي اللي انا وياك حكيناه اثر سلبا على المنظومة الامنية، اثقلها كمان، لانه في كثير ناس اللي تعثرت يعني بده طعم ولاده، يعني ممكن في ناس كثير اتجهت لامور غير قانونيه زي النصب والاحتيال والسرقه والمخدرات. هذا حكي كله اثقل كاهل الامن، فاحنا بدنا نرتاح. اذا احنا ارتحنا ببلد بترتاح
1: ان شاء الله. الله يسعد صباحك يا رب. تحياتي، وصلت الرساله. اهلا بك. اهلا يزيد الرمال. اهلا
0: بك. شكرا
1: اهلا بك. اهلا أبو عمر. وصلنا لمرحلة المتعثرين صار عندهم لجنة.
2: بس أنا المستغرب فيش مندوب لنابلس في
1: شكلهم أهل نابلس مرتاحين، وضعهم منيح لأهل نابلس. الله المستعان، الله المستعان. الله يسعد صباحكم يا رب العالمين، وصباح الخير لكل الإخوة المتابعين الكرام عبر البث المباشر. أخونا علاء أبو المعتز يسعد صباحك، ودكتور ياسر أبو صفية، هيثم قنابيطة، بسام التيتي بقول امبارح ذهبت الى العيادة المركزية وكانت مليانة، وضعت التأمين الصحي في قسم التسجيل في الساعة 8 صباحا، قلت لهم برجع 12 ظهرا ولم اجد التأمين في التسجيل، وجلست 3 ساعات في الانتظار حتى اغلاق العيادة بدون معالجة وضاع التأمين. لا حول ولا قوة الا بالله. رامي صالحي صباح الخير، وايضا جرير قناديلو صباح الخير، بشار خويري صباح الورد والياسمين، اليك ولكل المتابعين الكرام. استاذ غازي عنتري ايضا
3: محمود استيتي أبو نسيم أيضا صباح الخير، ومعن شبار صباح الخير، محمد الطاهر وبقية الإخوة المتابعين، ست غادة عبد الهادي أيضا يسعد صباحك وصباح الخير لكم جميعا. سياسيا مستمعين الكرام، لابد من الحديث عن الملف السياسي كما نتحدث عن الملف الاجتماعي. امبارح كان في بيان مشترك أصدرته عدد كبير من القوى السياسية، حماس، الجهاد الإسلامي، جبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية، بتحدثوا حول ملفات كثيرة في ظل الظرف الصعب جدا اللي احنا بنمر فيه. بيحكوا عن الملف الداخلي والتصدي للاحتلال الإسرائيلي. السيدة ماجدة المصري وهي نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضيفة عزيزة على راديو حياة. الله يسعد صباحك ست ماجدة.
4: صباح النور لك ولجميع المتابعين والمتابعات.
3: كيف أصبحت؟ إن شاء الله إنك تمام.
4: تمام الحمد لله.
3: الحمد لله رب العالمين. يعني أول شيء، هل صار إصدار البيانات يعني بسد مكان التحرك الميداني وكذا ونكتفي بإصدار البيانات، ولا لا لابد من إثبات الموقف والحديث حول الملفات بكل الطرق؟
4: يعني طبيعي أنه يترافق إصدار البيانات اللي بتعبر عن موقف بأداء على الأرض. يعني أكيد إصدار البيان أسهل من الأداء على الأرض، لكن هما قضيتين يعني متكاملتين إذا بدنا نقول. وهو فعلا بيان موقف يعني له علاقة بطبيعة تشخيص المرحلة اللي كلنا متفقين عليها وما في داعي نأكدها، بأنها المرحلة الأخطر اللي بتمر فيها القضية الفلسطينية. عم نشهد الإبادة مستمرة في قطاع غزة رغم الحديث عن هدنة وقت إطلاق نار، لكن لا هدنة ولا وقت إطلاق نار. في حرب إبادة وفي مشروع صهيوني تصفوي وفي اتفاق لم ينفذ عمليا. يعني حسب تصريحات نتنياهو هم وصلوا ل 63% من قطاع غزة وبدهم يتقدموا باتجاه 70%، وعيد طرح موضوع التهجير. يعني لم ينتهي موضوع التهجير وخنق أهالي قطاع غزة في مساحة ضيقة جدا. إضافة لما نشهد نحن من عدوان وتطهير عرقي في الضفة الغربية واستيلاء على الأرض وتقسيم وتقطيع المناطق عن بعضها البعض، كل ما نشهده يعني لسنا بحاجة للحديث عنه، مترافق أيضا مع
3: عايشينه
4: بالضبط بشكل يومي، عايشين تداعياته المؤلمة لوحدة من تداعيات المتعثرين اللي كان في حديث عنهم لجنة المتعثرين، واحدة من تداعيات الوضع الاقتصادي. بالإضافة طبعا لنية التهجير من المخيمات واستهداف المخيمات، واللي كان في تصريح من أيام على أنه جميع مخيمات الضفة أيضا مستهدفة كما حصل في مخيمات جنين، بمخيم جنين ومخيمات طول كرم. يعني إحنا بشكل واضح في حالة اشتباك مباشر مع المشروع الصهيوني التصفوي للقضية الفلسطينية، واللي بات معلن عنه استهداف الوجود الفلسطيني على أرضه. والحديث اللي مجددا حتى على لسان سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، العودة للحديث وبشكل صريح وواضح، إسرائيل الكبرى اللي بتمتد مش بس بالضفة والقطاع كما نشهد في لبنان وفي سوريا، وممكن تمتد لجزء من العراق. في حديث امبارح عن المشروع الصهيوني بيستهدف تركيا. هذا هو الموضوع، هكذا علينا أن نراه، وبالقلب منه القضية الفلسطينية. فكرة البيان سواء بيان الفصائل الستة أو البيان اللي صدر عن نداء فلسطين منذ أيام، أو البيان اللي صدر عن لقاء ثلاثي حصل في مصر بين جبهتين والمبادرة، إعلاء الصوت في ظل هذا الوضع للحوار الوطني الفلسطيني بهدف توحيد مركز القرار الفلسطيني والموقف الفلسطيني وتوحيد شعبنا في الدفاع عن حقوقه، هذا هو الموضوع بالضبط. إعلاء الصوت، التركيز على هذه القضية، قضية رئيسية. نحن بحاجة إلى حوار وطني شامل. لما نتحدث عن حوار وطني شامل بمشاركة الكل الوطني بما فيه المجتمع المدني يعني والشخصيات، جوهره رؤيته حوار الوطني الشامل بين القوى الوطنية، واللي عشان هيك ندعي ودعينا الأخ الرئيس لدعوة لاجتماع الأمناء العامين كمدخل للأمر كما حصل سابقا. هذا هو الموضوع الرئيسي، وهناك قضايا متفق عليها، اتفقنا عليها في بكين سواء بالبرنامج الوطني أو بأشكال النضال أو بآلية متابعة القرارات عبر الدعوة للإطار القيادي الوطني الموحد اللي بتشكل من الأمناء العامين واللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني. يعني آلية المواجهة واضحة، فبالتالي إحنا الأساس إعلاء الصوت للمطالبة بهذا الحوار، هذا هو جوهر والقضية الرئيسية اللي عمليا تناولها البيان الصدر أمس عن 6 فصائل اللي أشرت إلها. هاي هي القضية الرئيسية، وفي بذات السياق بصير له أكثر إلحاح وأكثر ضرورة، وهو عم بتم إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني سواء عبر العملية الانتخابية أو عبر وضع دستور مؤقت، قانون أحزاب إلى آخر. كل هاي القضايا الحساسة المعقدة اللي جوهرها مفترض يتعاطى معنا باعتبارنا نعيش مرحلة تحرر وطني مش مرحلة استقلال ومرحلة سيادة، هذا هو الموضوع الرئيسي. فهذا بده توافق وطني، الانتخابات بدها توافق وطني تماما كما حصل في العام 2021، توافقنا على آلية إجراءها وكنا قاب قوسين أو أدنى من تنفيذها. للأسف يعني صدر مرسوم بإلغائها بسبب موضوع القدس اللي بالنسبة لنا بنعتبر كان مفروض نخلي موضوع القدس موضوع اشتباك مع الاحتلال وأمام العالم، سواء وهناك كان طرحت عدة سيناريوهات لموضوع القدس. مع ذلك نعم إحنا بحاجة لهذا الحوار، هذا الموضوع توحيد مركز القرار في مجابهة التحديات الكبرى اللي بتواجه القضية الفلسطينية واستهداف الوجود الفلسطيني على أرضه بيحتاج لتوحيد مركز القرار. إحنا هذا طرحناه من بعد 7 أكتوبر بإلحاح، إحنا كجبهة ديمقراطية وغيرنا من الفصائل للأسف لم نوفق، وكما أشرت في بكين اللي وصلنا لنقاط توافق هامة جدا.
1: أنا ذاكر حكيت معك، أعتقد كنت هناك أو كنت يوميتها جاية من هناك وكنت جدا متفائلة.
4: صحيح صحيح، والتف حولها عدد من التيارات والحراكات وأبناء شعبنا وتفائلنا فيها، بمعنى هذا الموضوع ملح جدا. والآن ونحن على أبواب الانتخابات وإعادة بناء النظام السياسي، هذا موضوع جدا ملح، لأنه الانتخابات وتجديد البنية ووفق قانون التمثيل النسبي الكامل اللي يتيح الفرصة لمشاركة الجميع وبدون شروط، هذا الأمر هو اللي مدخل لإعادة ترميم دعني أقول النظام السياسي الفلسطيني اللي عمليا إحنا ما فيه تشريعي وفي قضاء متعثر وفي سلطة تنفيذية يعني بتقوم باللي بتقوم فيه وفي مراسيم هي اللي بدير شؤوننا. هذا هو هذا نظام سياسي يعني وصفه غريب يعني. فبالتالي الانتخابات نعم محطة هامة، ولأنها محطة هامة تتطلب مشاركة الكل الوطني، لأنها مدخل لمعالجة الوحدة الداخلية الفلسطينية، هذا المدخل الأساس اللي راهننا عليه واللي شكل مطلب لجميع أبناء شعبنا في الداخل وفي الخارج. لما بنحكي عن انتخابات إحنا بنحكي عن تشريعي، عم نحكي عن رئاسي وعم نحكي عن وطني، وبالتالي كل ما يجري مناقشته بهذا الشأن يتطلب توافق وطني فلسطيني. هذه القضية الرئيسية اللي تناولها البيان.
1: سيدة ماجد المصري، أنا هاي البيان بين إيدي وعمالي بقرأ فيه. أول شيء قد يسأل سائل، وهي أخونا محمد كمال بيسأل إنه يعني لماذا تغيب فتح عن هذا البيان، بما إنه بتحكوا عن فصائل وبتحكوا عن وحدة وطنية وبتحكوا عن كذا، ليش غائبة عنه؟
4: البيان عمليا ولما نطالب بالوحدة ولما نطالب بتنفيذ قرارات سابقة وإلى آخره، إحنا نطالب مركز القرار السياسي اللي الإخوة في حركة فتح مع كل التقدير والاحترام هم جزء منه. ومع ذلك هذا البيان، فكرة صدور بيان وفكرة إعلاء الصوت بموضوع الحوار الوطني جرى بحثه أثناء اللقاء اللي تم في القاهرة، وكانت فتح يعني غير مشاركة فيه، يعني أعتقد أنها دعيت أو دعيت سابقا، هذا أمر يخصها. مع ذلك يعني أكيد الإخوة في حركة فتح على الخط في كل القضايا، لكن بالأساس توافقنا نحن تحديدا 6 فصائل على إعلاء الصوت مجتمعين في موضوع الحوار الوطني. صدر بيان للإخوة في حركة حماس من حوالي أسبوع بهذا الصدد جميع الفصائل، فبالتالي لما يكون 3 فصائل كما أشرت اللي كنا في القاهرة، فأن يصدر من عدة أطراف هذا أمر هام جدا. وأنا أشرت لنداء فلسطين اللي كان فيه موجود 5 قوى ديمقراطية في نداء فلسطين اللي صدروا البيان، بالإضافة للحركات الوطنية والشخصيات المجتمعية اللي كانت موجودة أو اللي هي جزء من مكون نداء فلسطين. فبالتالي هذا الموضوع لأهميته إحنا بنركز على تجميع الطاقات والقوة، وإحنا نتمنى أن النقابات، الاتحادات، كل المؤسسات المجتمع المدني بما في شبكة المنظمات الأهلية يعلوا صوتهم في مطالبة بحوار وطني شامل. وهذا الحوار الوطني الشامل برضو هو اللي مفترض يهندس العملية الانتخابية.
1: بما إنكم بتطالبوا بإجراء هي أن يدعو نداء فلسطين إلى الحوار الوطني الشامل للتوافق على إجراء الانتخابات وأنجاح الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني استنادا لوثيقة القاهرة 2021، طب شو اختلف عن 2021 لليوم؟ يعني إذا لسه قصة القدس ما انحلتش عادي الرئيس برد بأجل الانتخابات.
4: اعتقد انه موضوع
1: يعني قصدي ما انحلتش العقبات اللي بنظر النظام السياسي كانت وراء تاجيل انتخابات 2021، طب شو استجد ب 2026؟
4: احنا براينا الانتخابات ملحه ومطلب، مطلب لنا كشعب فلسطيني وحق للمواطن، مطلب لاعاده ترميم وضع النظام السياسي الفلسطيني، وايضا مطلب حتى للجهات المانحه للاتحاد الاوروبي، ومطلب دولي، هو مطلب دولي ايضا يعني. فبالتالي الانتخابات أنا بعتقد أنها ستجري. موضوع القدس، موضوع غزة لأنه هام جدا مشاركة غزة في العملية الانتخابية، موضوع التعافي في غزة، كلها هاي قضايا مفترض.
1: طب ما هو ابن غزة، معلش أنا أسف بقطع كتير، طب ما هو ابن غزة اللي مش لاقي ياكل سائل في الانتخابات، اللي مش لاقي عزك الله مكان يقضي فيه حاجته،
4: على هذا
1: بده يعني انتخابات، يعني قصدي الأولويات. بعض الناس قد تعتقد أنه هذا الوقت الآن مش هاي الأولويات، الأولويات تعزيز صمود المواطن بشكل جدي، سمعتي موضوع المتعثرين، الموضوع الاستيطان، الموضوع كذا، بعدين بنتفضل الملف السياسي. ولأنت شايفة لا، الملف السياسي إذا انحل بحل كل هذيك المشاكل.
4: موضوع غزة إحنا بنشوف أنه بعد يتم التعافي في غزة، تتمكن غزة من المشاركة في العملية الانتخابية، ولما نتحدث عن توافق آلية إجراءاتها هاي بدها الكل الفلسطيني حتى نتوافق كيف بنتعاطى مع هذا الموضوع. لكن في موضوع غزة، في موضوع القدس تحديدا، في موضوع الضفة، ليه احنا في الضفة الوضع سليم؟ يعني احنا شايفين الحواجز وشايفين شو بيجري في المناطق تحديدا شمال الضفة وغيرها وحتى بالخليل. فبالتالي هذه معركة ممكن ان نعمل من الانتخابات اللي هي مطلب دولي، مطلب وطني، معركة مع الاحتلال، لنظهر للعالم أن الاحتلال هو اللي بيعيق هذه العملية، ونجد السيناريوهات الملائمة لتمكين شعبنا من المشاركة. وأشرت أنه كان هناك سيناريوهات ممكنة في القدس بأشكال مختلفة، الأساس أن لا نعيق حق المواطن في الانتخابات وإجراء العملية الانتخابية من بوابة أنها هي المدخل لمعالجة الوضع، النظام السياسي الفلسطيني والوضع الداخلي الفلسطيني. بالتالي هناك سيناريوهات لكنها تحتاج لتوافق. أعود لأقول هذا الأمر نعم لا يمكن أن يتفرد فيه طرف أو أطراف بعيدا عن الإجماع الوطني الفلسطيني، هذه قضية ملحة، جزء من المهمات المطلوبة لمركز القرار الفلسطيني إذا توحد وفي إطار الحوار. نعم، كيف ندعم صمود المواطن، كيف نتصدى للاحتلال، هذه واحدة من المهمات الرئيسية اللي كانت مطروحة وبشكل مركز ما بعد 7 أكتوبر، هي مطروحة قبل 7 أكتوبر، لكن ما بعد 7 أكتوبر باتت أكثر إلحاح لتعزيز صمود المواطن ولتمكينه من مواجهة الاحتلال، لتمكينه من مواجهة الاحتلال، أن لا تبقى الضفة الغربية مستباحة مثلا، وكذلك الحال في قطاع غزة. ولا نستطيع أن ننكر عدم وجود موقف فلسطيني موحد أعطى المجال للاستفراد بغزة لوحدها وللضفة لوحدها وللتشكيك بالتمثيل الفلسطيني وبقدرة الفلسطينيين على مواجهة تحدياتهم. هذا سمعناه من الصينيين حين في بكين، وسمع من الروس حينما كان في موسكو، بأن توحيدكم وحدتكم رئيسية، الانقسام هو اللي عم بيحول دون تمكينكم من مواصلة خطكم موحدين والضغط على العالم من أجل الحقوق الوطنية الفلسطينية.
1: نعم، عندي نقطتين سريعات. النقطة الأولى، أنتوا لا شك البيان صريح وواضح وبتقولوا أنه أي إجراءات بتصدر لازم تكون بالإجماع، مسودة الدستور المؤقت، قانون الأحزاب، النظام الانتخابي، المجلس الوطني، إصدار المراسيم ذات الصلة، يجب أن تستند إلى توافق وطني مما يعزز الشرعيات ويكرس نهج الشراكة. أنتوا شايفين أنه هاي الأمور بتصدر دون أي استشارات؟
4: يعني هذه الأمور تصدر في إطار محدود، هي مراسيم عن الرئيس، لكن التشاورات على محدوديتها وبغض النظر عن آلية اتخاذ القرار التي تعثر فيها عم بتكون في إطار اللجنة التنفيذية أحياناً واللجنة التحضيرية للانتخابات، لكن بعيد عن التوافق. إحنا كجبهة ديمقراطية حين تشكلت اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني طالبنا بتعليقها والذهاب إلى حوار وطني قبل الذهاب إلى هذا الموضوع، إلى هذا الأمر. إحنا نشارك في اللجنة التنفيذية، نشارك في اللجنة التحضيرية، موقفنا نطرحه بقوة وبجوهره الحوار الوطني والدعوة للحوار الوطني ولعدد من القضايا اللي نكفل فيها حقوق المواطن بالداخل وبالخارج، وأيضا هذا الأمر يعني مع كافة الفصائل، مع كافة الحراكات كما أشرت سواء في البيان أو في نداء فلسطين أو في حراكنا المجتمعي، هذه بنعتبرها قضية رئيسية نواصل الضغط من أجلها باعتبارها لا مناص لا حلول للشعب الفلسطيني بدون أن يكون موحد في مواجهة عدوه وموحد في دعم صمود مواطنيه وتوحيد شعبنا، توحيد شعبنا هذا المطلب الرئيسي في مواجهة كل التحديات اللي عم بيواجهها الشعب الفلسطيني واللي بتستهدف المشروع الوطني الفلسطيني رمته.
1: نعم، الله يسعد صباحك يا رب. شكرا سيدة ماجدة المصري، تحياتي لك. أهلا بك، صباح الخير. صباح الخير للأستاذ أمجد لبادة، يسعد أوقاتك. وأبو سيف أستاذ أيمن الشكع، صباح الخير. ومرة تانية نظمي قناديل، صباح الخير. محمد كمال، حسن حبيشي أيضا أخي حسن بقول للأسف الكل يبحث عن مصالح شخصية ضيقة ومناصب هشة. وأيضا على البث المباشر سؤال، لماذا الانتخابات ستتم بناء على القانون الأساسي وليس بناء على الدستور المؤقت بعد الاستفتاء عليه؟ ما فاتنا نقرأ السؤال خلال وجودها معنا، لكن أنا رح أرسل السؤال إليها ونشوف إذا في أي جواب. بشار خويري، يسعد صباحك. ومبهج الطوباسي، فريد حسن القدح، رنيم، يسعد صباحك. بتقول لازم نعلي صوتنا بخصوص الجسر والمافيات الموجودة هناك لما كل التذاكر تكون مباعة، لكن تجار الدخان والمعسل في حال وافقت تحملهم دخان ومعسل بيجيبوا لك تذاكر. هناك مافيات تستغل المواطنين، كفى ذل وكفى سكوت. ومحمد أبو صفية، يسعد صباحكم. بتقول بسأل أين موقف الرفيقة، أصدق عن سيدة ماجدة، من أسر الشهداء والأسرى الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل عودتكم للوطن. وحدة فصائل، ما هو كل فصيل داعي بفصيلة مش مع بعض متفقين. فتوح الحواح بيقول هو الأسئلة هاي كلها إجت بعد ما انتهى اللقاء مع السيدة ماجدة. لا شك الناس متبع هذا الملف ورح نحاول نوصل هاي الأسئلة وهاي الملاحظات. نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
5: الساعة الآن 8:00 صباحاً.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: اضرب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
3: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
1: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. يمكنك الإبلاغ عن عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع تؤدي لتضارب في المصالح، الاختلاس أو الرشوة أو استثمار الوظيفة، التزوير والتزييف، إساءة استعمال السلطة، التهاون في أداء الواجبات الوظيفية، إساءة الائتمان، المتاجرة بالنفوذ، إعاقة سير العدالة، الكسب غير المشروع، غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات
5: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
6: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: يسعد صباحكم وصباح الخير لكل المستمعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM. في عنا موضوع الجسر يا أخوانا، ما زالت الأزمة وما زالت المعلومات اللي بتيجي عنه ما تغير أبدا الواقع، رغم زيارة المسؤولين للجسر ما زالت الفوضى والواسطة والمحسوبية بشكل كتير كبير. في أكثر من فيديو، في منهم الكاتب والمحلل السياسي علاء الرماوي مبارح نشر فيديو عن الموضوع، خلينا نسمع ماذا يقول.
1: كيف يتم ابتزاز الناس في الحجز على المنصة بالسفر من الأراضي الأردنية إلى فلسطين؟ خذوا هذه الحادثة بالتوثيق، وهذا لمن يعنيهم الأمر، إذا في حدا معني أن يقوم بمعالجة الأمر حتى لا يقع المواطن الفلسطيني تحت الابتزاز. بدأ الاتصال مع أشخاص يعرفوا أنفسهم بأنهم وسطاء للتسجيل في المنصة. ذهب الشخص المفترض الذي يريد أن يسجل في داخل المنصة، وجد عملية الحجوزات لمنتصف سفعة قد امتلأت. تم التواصل مع الوسيط، قال بتدفع 100 دينار أردني وإنت بتأخذ اسم متقدم أنت بدك. هذا خيار. الخيار الثاني إنه أنت بتقوم بنقل دخان إلنا للضفة الغربية وبتدفع 50 دينار أردني، أو بنسوي لك حجز مستعجل 120 دينار أردني. هذه التفاصيل موجودة موثقة بالصوت وبالاسم والتفاصيل. عشان هيك ما يعاني الفلسطيني من حركة ابتزاز اللي جاي مغترب من أمريكا ولا عايش في الخليج ومعاه إجازة أسبوعين، مضطر انه يدفع 120 و100 دينار وقد يزيد المبلغ. ثم بعد ذلك المواطن الفلسطيني تحت رحمة الابتزاز عايش. هذا موضوع لمن يعنيهم الامر، اللي بيقولوا احنا قاعدين بنرتب الازمات المتعلقة بوضع الجسر، عليكم ان توقفوا الابتزاز للفلسطيني. اذا معناته بيزبط انك تحجز بالسوق السوداء وتدفع اموال، معناته الموضوع هو يتعلق بادارة ملف بقصد تعجيز الناس للدفع. هذا موضوع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ويجب أن يحل.
2: طرزين دخان وكيلو معسل، أنا أحمل له إياهم وفي ناس في أريحة بيستنوا عشان يخدوهم. أستاذ أسام، عندي تعليق على المنصة اللي بيحجزوا فيها على السفر على جسر الملك ياسين. أنا يوم الثلاثاء اضطريت بدي أخلي مرت أخوي وولاده يسافروا، طلعت على شركة جيت حكولي في الشيء، جبت حالي وأخذت مرت أخوي وولاد أخوي ونزلنا على الجسر. تجار الدخان على جسر الملك ياسين بيشترط عليك يحمل لك قرزين دخان، بعطيك تذكرة بنفس اليوم.
3: مزبوط.
2: نفس اللحظة. طيب شركة جيت مين المستفيد من الحكي؟
3: لا لا جايك.
2: ما بتقدر تشتري تذكرة إلا باسمك.
3: طب هذول منين معهم تذاكر؟ هذول من وين؟
2: اشتروها من داخل شركة جيت. شركة جيت في تذاكر لناس مستفيدين، عشان يستفيدوا من الناس يستغلوا الناس. في ناس مستفيدة من الموضوع هذا، ما برضو دخلوا تذاكر ما بتنباع. هاي التذاكر بتنباع زي شوف السودة. يعني انا بشتري التذكرة ثلاث اشخاص دفعت 700 دولار.
3: كيف يعني 700 دولار دفعت على التذكرة؟
2: دفعت ثلاث تذاكر 700 دولار. شريك
3: قديش التذكرة بتطلع يا اخي الكريم؟
2: تطلع محدود 170 دينار طبعت علي التذكرة.
3: الله اكبر. لما اشتريت تذاكر اشتريتهم بني ادم واقف ببيع تذاكر؟
2: من بني ادم.
3: هذا الشخص اللي باعك لما اعطاك ثلاث تذاكر، ثلاث تذاكر مطبوع عليها اسم وتاريخ ورقم؟
2: انطبعت باسم مرت اخوي واولاد اخوي واساميهم وارقامهم الوطنيه.
3: وين انطبعت؟ بالجسر تحت؟
2: على الجسر.
3: هل هذا مكان عنده طابعه وعنده كمبيوتر وبطبع تذاكر؟
2: لا لا، هو على التليفون. التذكره بتجي على التليفون.
3: على التليفون، يعني اتصل بحدا بعمان تم طباعه التذاكر، اجن على التليفون اخذ منك 165 دينار على التذكره.
2: هو بكون شاريها ب 100 دينار فعلي لانه
3: هاي لانه في اي بي. طيب ورغم ذلك قال لك تاخذ معك كروز دخان؟
2: كروزين دخان وكيلو معسل، انا احمل له اياهم وفي ناس في اريحه بيستنوا عشان ياخذوهم.
3: يعني معناته هم تجار من الضفه شغالين رايحين جاي الخط.
2: يعني هو المنطق انه تجار الضفه يستغلوني انا ابن البلد؟
3: معناته اخي الكريم هم بيستغلوا حاجه الناس اللي رايحين على الجسر برن تليفون. تذاكر الفي اي بي ما عليها حجوزات؟
2: لا، تذاكر الفي اي بي مسكر حجزها. يعني انا دخلت على منصه شركه جيت، تذاكر في اي بي فيش حجز مسكر لاخر سبعه، وتذاكر الحجز العادي حجوزات العادية مسكري برضه لاخر سبعه، اذا في خلل جوا شركه جيت اللي انت بتحكي معهم وبتطلع عليهم بقول لك انا ان المنصه عندنا سكرت، المنصه عندنا سكرت، طب كيف تاجر الدخان بجيب شركه بجيب تذكره من عندكم بنفس اللحظه؟ لانه انا ما تواصلتش مع واحد، تواصلت يمكن مع 10 عشان اقدر اجيب تذكره للمراه والاولاد.
3: وبنفس اليوم دبرت تذاكر؟
2: بنفس اللحظه مش بنفس اليوم، وبعدين دبرت تذاكر من اكثر من شخص، يعني في شخص بقول لك 150 بدون ما تحمل دخان، في شخص بقول لك 100، يعني سوق جوا في سوق بتدخل بتلاقي سوق.
3: يعني السماسره مش انه والله واحد شغال مع جيت، انت في سماسره بيشتغلوا
2: بحجه. في كثير، مش واحد، لا كثير، واسعار في 120 في 130.
3: لما يعطوك دخان بدفعوك حقه ولا بتاخذه انت؟
2: لا ما بدفع حقه ولا بدفع اي شيء.
3: شو بضمنهم لما تحمل الدخان وتفوت لجوا تعطيه لصاحبه، ما تقول له مين انت، هذا الدخان الي انا شاري؟
2: ما هو في واحد بيستنى فيك ومعهم رقم تليفونك، باخذ رقم تليفونك ومصور وصور جوازك معه.
3: لا اله الا الله.
2: انا جاهز انزل مع اي واحد على الجسر واحجز تذكره على حسابي قدامه وانزل اسافر، حكم انه انا معي هويه فلسطينيه لاي حدا بيشكك في الكلام.
0: يعني اسمعوا لوين وصلت الأمور على الجسر بشكل كتير كبير، وللأسف يعني مافيات في كل مكان، للأسف في مافيات. في عندي ملاحظة من أحد الإخوة، بقول لي يا أخ سامر يا ريت تحكي عن موضوع المخيمات الصيفية. مع الاحترام والتقدير، بيجيبوا متطوعين غير مؤهلين، بنات صغار وشباب صغار بالمدارس 9 و10، وبسلموهم أولادنا الأصغر، وطول الوقت المخيم الصيفي ما بيكون في نظام، نفس الحصص نفس الملاحظات. إيش ليش بيعلموهم؟ ما في إلا رأس وزومبا، رأس وزومبا، رأس وزومبا. إحنا مش بعتين أولادنا يرقصوا، على الأقل يكون في شغلات مفيدة للطلاب، ما في أي شيء تكنولوجيا، بس حسب وقت أخذوا المبلغ اللي بدهم إياه، بس للأسف الشديد ما في أي استفادة. أولادي أكثر من أسبوعين 3 أسابيع ما استفادوا إشي غير أنهم بيقضوا نهار وبيضيعوا وقت. وللأسف من الملاحظات اللي بتوصلنا على الجروب تبع المشتركين، زوجتي والإميات التانيات، كل الملاحظات بتتكرر، ويا ما راجعناهم على الموضوع ولا أحد يسمع. وبقول لك هاي اللي عندنا، بدك بتكاش بلاش. موضوع المخيمات الصيفية الأصل إنه يشرف عليه بشكل، يعني أظن في إشي تابع لمنظمة التحرير، لجان المخيمات الصيفية إذا أنا ذاكر، البلدية، المحافظة، مراكز الشبابية، يعني ما بعرف، بس ما بينفع، مش لحاله هاي الملاحظة، أكثر من حدا صارت واصلتني من أكثر من حد إنه يا عم شوفوا شو بصير في المخيمات الصيفية أو المراكز أو النوادي، ما أبدا ما في أي رؤية، ما في أي شيء، فقط إضاعة وقت، وهاي مشكلة كتير كبيرة. يسعد صباحك أحد الإخوة، بقول لي يا أخ سامر للأسف في الاستفزاز في كل مكان، المجرمين في كل المجالات، شوف المحامين ومأساة الأسرة. خونا عصام بقول يا أخ سامر أكبر مصيبة تجار الدخان اللي على الجسر، يعني الكل عماله بيجمع حول هذا الموضوع. خلينا ننتقل فورا لزميلنا العزيز لؤي حجازي من غزة. صباح الخير أخي لؤي.
4: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار نبيه، كيف الأوضاع في غزة؟
4: يعني سامر إذا ما تحدثنا ميدانيا، بداية خلال أقل من 24 ساعة ارتقى في قطاع غزة 5 شهداء، يعني 3 أو 4 منهم من الخمسة في خان يونس جنوب قطاع غزة، في قصف، يعني أكثر من قصف منفصل في جنوب قطاع غزة، وشهيد في غزة متأثر بجراحه، وبالتالي نتحدث أنه عدد شهداء القطاع منذ بداية وقت اطلاق النار حتى اللحظة وصل إلى 1043 شهيد في مختلف المناطق. وبالتالي دائما نتحدث بأنه غزة ما زالت على صفيح ساخن، والاحتلال يمارس مختلف أنواع جرائمه، يعني بالتالي نتحدث أيضا عن عمليات نسف مستمرة. كان هناك تصريحات لنتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، قال بأنه الجيش يقترب من إحكام قبضته على حوالي 70% وهو المخطط المعلن من قبل نتنياهو، السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة وإزاحة الخط الأصفر إلى الغرب أكثر وأكثر، وبالتالي نتحدث عن يعني فعليا ازدحام سكاني وقضم جديد للأراضي في قطاع غزة، والاحتلال يعترف وفق نتنياهو بأنه يقترب من الوصول إلى السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة. هذا فيما يتعلق ميدانيا سامر.
0: خمس شهداء وأعماله بمر الأمر مرور الكرام، وكل الحديث عن التزام الاحتلال بهدنة أو وقف القصف مش عماله بيصير.
4: صحيح، يعني مش بس التزام بالهدوء فقط، أيضا الاحتلال يتنصل من كل الاتفاق. مثلا يعني عندما نتحدث عن أعداد الشهداء اللي حوالي أو المفقودين التعبير الأدق، حوالي 9000 مفقود في قطاع غزة أغلبهم سامر تحت الأنقاض. كان هناك تصريح للدفاع المدني قبل عدة أيام، كان من المقرر استئناف انتشال الشهداء يوم السبت الماضي، لأنه فعليا هناك توقف طويل بسبب عدم وجود معدات، عدم وجود تنسيق مع الاحتلال، عدم وجود يعني كوادر للدفاع المدني، فكان موضوع انتشال الشهداء متوقف منذ فترة طويلة. يعني كان هناك تصريح قبل فترة بأنه حيكون يوم السبت الماضي مفترض يعود الدفاع المدني لموضوع انتشال الشهداء، ولكن للأسف بالأمس كان هناك بيان له قال بأنه هذا الأمر تأجل مرة أخرى بسبب يعني تنصل بعض اللجان الدولية من توفير معدات. كان هناك وعود للدفاع المدني من قبل لجان دولية وعربية بتوفير معدات وآليات لعودة فعاليات انتشار الشهداء، ولكن يبدو هذه اللجان لم توفر المعدات والتنسيقات المطلوبة، وبالتالي نتحدث عن توقف مرة أخرى لعملية انتشار الشهداء. يعني حركة انتشار الشهداء سامر منذ بداية وقف اطلاق النار، نتحدث عن حوالي 8 أشهر حتى اللحظة، لم ينتشر إلا 786 شهيد من تحت الأنقاض، بينما الأرقام تتحدث عن حوالي 9000 مفقود، أكثر من 90% منهم هم شهداء تحت الأنقاض. وبالتالي هذا يفسر يعني صعوبة العمل للدفاع المدني في موضوع انتشار الشهداء. كثير من الشهداء موجودين تحت الأنقاض منذ حوالي 3 سنوات سامر اليوم، وبالتالي نحن نتحدث
0: عشان هيك عفوا عشان هيك انتشرت ظواهر القوارض والحشرات وكذا، لأنه عفوا بسبب الانتشار الجثث. صحيح. للأسف الشديد
4: جثامين كاملة مدفونة، عائلات كاملة مدفونة تحت الأنقاض، وبالتالي القوارض انتشرت، الحشرات انتشرت، المكاره الصحية والأمراض اللي كثير من الناس لم تعهدها انتشر. حتى كان فعليا سامر للأسف في بعض الناس بحسن نية خلينا نقول أنه كانوا يحاولوا انتشال جثامين أقاربهم وأحبائهم من تحت ركام المنازل دون أن يلبسوا أي شيء من مقومات السلامة الصحية، لأنه أنت هذه الجثامين المتحلة ممكن تطلع منها غازات وأبخرة سامة للإنسان أو تنقل أمراض للإنسان، لكن الناس بطبيعة حال أحيانا بتحاول تنتشل جثامين شهدائها منذ مثلا مستشهد من 6 شهور أو سنة، فهذا يؤثر حتى على الأحياء اللي بيحاولوا يقدموا هذه الخدمة الإنسانية اللي هي جزء من ديننا، أنه ينتشل شهداء الواحد، رغم أنه الدفاع المدني حذر وسط الصحة حذرت، ولكن الناس أحيانا يعني لا تجد بدا أنه تنتشل شهدائها. صحيح الأعداد قليلة جدا اللي تم انتشالهم من خلال الأقارب من خلال الأصدقاء، لأنه فعليا القوة التدميرية اللي قام بها الاحتلال البيوت يصعب التنقيب عن الشهداء. لكن إذا ما تحدثنا عن المكاره الصحية اليوم سامر، للأسف المكاره الصحية صعبة جدا، مش بس الجثامين المتحللة وانتشار القوارض والأمراض. مثلا كان هناك قبل 2 أو 3 تقرير الأمم المتحدة تحدثت فيه أنه صحة يعني حصة الفرد من المياه في قطاع غزة، قلنا سابقا أنه وصلت 10 لترات، لا نحن نزلنا اليوم أكثر من 3 إلى 6 لترات يوميا حصة الفرد في ظل الأجواء الحرارة العالية اللي بنعيشها في قطاع غزة. طبعا منظمة الصحة العالمية بتقول لك الحد الأدنى لحصة الفرد يوميا 80 لتر يومي، اليوم الفرد في قطاع غزة من 3 إلى 6 لترات في ظل وجود حرارة عالية جدا، وجود أمراض وقوارض، وجود مكارث صحية في قطاع غزة، وبالتالي هذا ما يفسر انتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير في فصل الصيف. لذلك نتحدث أنه الاحتلال فقط لم يلتزم بوقف اطلاق النار من ناحية القتل والقصف والتدمير، إنما منع دخول أي شيء يحسن ويجود الحياة في قطاع غزة، وهذا يؤثر سلبا بشكل كبير على أهالي قطاع غزة. طبعا يعني منظمة الصحة العالمية بتقول لك أنه حصة الفرد 80 لتر يومي، ولكن الحد الأدنى بتقول وزارة الصحة، عفوا منظمة الصحة العالمية، أنه يكون 15 لتر يومي لكل فرد، هذا الحد الأدنى لأهالي قطاع غزة حتى يستطيعوا يعني نوعا ما مواجهة بعض الأمراض وبعض والحرارة والضحوض وما إلى ذلك. لكن كل هذه التقارير تنشر على الإعلام يعني، ولكن لا تصل إلى أذان الاحتلال ولا أذان الوسطاء، وبالتالي الاحتلال يعني رغم كل هذه نواقص الخطر التي تزق هنا وهناك، لكن لا يغير شيء في واقع قطاع غزة، ويبقى الواقع صعب جدا لأهالي قطاع غزة. أيضا موضوع المرضى سامر، اليوم مثلا على وزارة الصحة قالت أنه مرضى السكر اليوم في قطاع غزة حوالي 11 ألف مريض في قطاع غزة بيعتمدوا على الأنسولين، وحاليا هو مفقود في قطاع غزة، من بينهم حوالي 2500 طفل مريض سكري، ويعني الأمر بيكون خطير جدا خاصة على الأطفال في موضوع مرض السكري، لأنه هو يقتل بصمت هذا المرض للأسف. وفقدان مادة الأنسولين لدى وزارة الصحة هذا مؤشر خطير جدا، ورغم تواصل وزارة الصحة والمؤسسة الدولية مع الاحتلال مع الصليب الأحمر لتوفير هذه المادة، لكن حتى اللحظة الاحتلال يضرب عرض الحائط بكل المناشدات. فلك أن تتصور هذه عينة، طبعا كنا قبل هيك حكينا عن مرضى الكلى، حكينا عن مرضى السرطان، حكينا عن المبتورين، وكل هذه المعاناة اللي يوميا الاحتلال يدخل فئات جديدة في معاناة جديدة للأسف في قطاع غزة.
0: لا حول ولا قوة. الله يسعد صباحك لؤي، شكرا شكرا لك، تحياتي، أهلا بك.

0: في تطبيق نظام يبوس اللي هو الحكومة الفلسطينية بدأت بتنفيذه أمس، يهدف إلى تمكين موظفي القطاع العام من تسديد فواتير الخدمات الأساسية بما يشمل المياه والكهرباء، رح نتحدث عنه بكرة إن شاء الله رب العالمين. قبل الختام معنا اتصال من أحد الإخوة المواطنين. صباح الخير.
1: صباح الخير لك يا مستمعين أستامر.
0: حياك الله، صباح الورد.
1: الله يكرمك. أستاذ سامر، أنا حبيت أحكي على موضوع المراكز الثقافية اللي موجودة في نابلس، بدي أخصص على مركز ثقافي تابع لأحد المؤسسات الرسمية للبلد. لكن سامر، أنا لما رحت وحطيت أولادي، هم اثنين بالمركز، بنت وولد، عفوا كان المبلغ 150 شيكل دفعت للمركز، أساس أن المركز يكون فيه عدة برامج تعليمية، توعية، حب للبلد، تعريف بأمور البلد، لأنه مركز تابع لمؤسسات البلد، فقلت أكيد رح يكون فيه تعريف، فحاب أولادي يعرفوا تاريخنا، تاريخ بلدنا فيها نابلس، تاريخ فلسطين، أمور التكنولوجيا، الرسم، الترفيه، الإيش اللي الولد ممكن ينبسط فيه. لكن انفاجئت بداية المركز كان فيه كتير شكاوى من الأولاد، قلت يمكن إنهم جو جديد ما أخذت بكلامهم كتير. لكن أنا بعد أسبوع بكتشف إن المركز كله فقط تعليم رئيس، تعليم دبكة، تعليم نشاطات ترفيهية ما يتدخل بعمر الأولاد. يعني الولد ما بعلموه على أغنية مكارينا مثلا أو زومبا أو شيء مش من عمرهم. أول شيء. ثاني شيء، فاجأت إنه ما في أي نشاط تعريفي لا بالبلد ولا بتاريخ البلد ولا تاريخ فلسطين ولا بتاريخ أي من اللي إحنا كنا حابين طمعانين بهذا المركز الثقافي. بالإضافة إنه ابني مثلا بطلب من المركز إنه ما بدي أتعلم أنا رئيس ودبكة، بغض النظر هو رأيه إنه هذا حرام، أنا ما بدي مكارينا، ما تلزمني. فللأسف المتطوعات الموجودين في المركز هم أعمارهم 13-14-15 سنة، بتمهزوا ابني، روح الجامع، خلي الشيخ رأسك، خلي مش عارف شو. فابني بصراحة استفز من الموضوع جدا. ابني بصير يرجع على البيت ويقول بابا ما بدي اروح، انا بقول لهم ما بدي اروح المركز، ما بدي اروح المركز، انا لهم بديش ادرس رأي، بديش اتعلم الدكتور والرئيس. فبتنهزوا فيه، روح عند الشيخ، خلي الشيخ رأسك، خلي الشيخ يعلمك الرئيس. ابني بيقول لي انا بابا حبيت والله اصلي، كان انه بنش اتاخر، صاروا تخوت علي، اقول احنا شاطين جامعة المركز، بيحكوا لي بحفل التخرج بدنا نعلمك على رأسة الزومبي ولا هاي، انا ما بدي اتخرج، انا ما بدي رأس التخرج، قالوا ما لك تخرج. فبنتي نفس الشيء، بنتي تقول لي بابا انا طول الوقت بنات بيعملوا اظافرهم، بتصوروا البنات مش عارف شو، ما بيهتموا فينا، بس يفوت عليهم المشرف او المدير او حدا من المركز بيبلشوا يفرجوا انه بنتعلم. تقول لي بابا احنا كل وقتنا فقط انه نرقص وهيك. بنت

0: تاريخ هذا البلد، يعني المركز مربوط بتاريخ، احنا المؤسسات المربوطه بتاريخ البلد. انا اتفاجئ انه الطلاب الاعمار 8 سنين 9 سنين بس كل وقتهم رئيس تعليم. حتى انا لما رحت سجلتهم سالت في شيء ديني، يعني في برامج ديني؟ حكيت لا ما في برامج ديني، احنا هون برامج دينيه موجوده في مراكز خاصه. قلت لها معك حق، يعني انه بالاخر انا مركز ثقافي، بس انه يكون كمان انه يكون كل وقتنا ما في شيء ديني مش مشكله، بس كمان انه يتمهزقوا نروح نروح ارقص بالجامعه، خلي الشيخ وروح صلي بالجامعه فاتحينه كمان. انا كمان احنا
1: هلا ما في شيء ديني من كل الجماعه، كانوا واضحين كانوا واضحين، اما الاستهزاء لا سمح الله هي شيء كثير كبير.
0: احنا بالاخر مجتمع محافظ، مجتمع متدين، مجتمع ملتزم. انا مش طالب منهم ولا قايل لهم بدي انا دوره قران ولا دوره تحفيظ قران، بس على الاقل ما يصير استهزاء بالقران، استهزاء بالصلاه، استهزاء اذا ابني رفض الرئيس اللي روح خلي الشيخ راسك وروح الجامع مش عارف شو ومش فاتحين الجامع. بالبطش هذا الكلام. انا الصراحه
1: تواصلت مع مديره المركز؟
0: والله ما تواصلت، لا ما تواصلت. انا
1: عشان تتاكد على الاقل من دقه المعلومه، يعني مع الاحترام بس انت بلزم.
0: انا كمان تاكدت من حدا من معارفي اللي مسجل اولاده كمان نفس الشيء، اللي يعني بناتي شكوا على الموضوع وللاسف يعني انا نفس الشيء ما خليتهم يكملوا
1: برضه. انت قبل ما تتصل انا كنت سبحان الله كنت بقرا برضه رساله من احد الاباء، نفس الرساله تقريبا تماما، يعني ما بعرف هل هي برضه بيحكي عن نفس الموضوع. بقول يا اخ سامر حكيتها انا انه في مشكله في المخيمات الصيفيه بشكل عام، والمضمون اللي بتوصله لاولادنا قرات جزء من هاي الرساله. ممكن هذا اللي دفعك تتشجعت انك اتصلت؟ يعني
0: والله انا لما سمعت رسالتك تشجعت اتصل، لانه نفس الشيء صابني، يعني نفس الشيء انا حسيت فيه. انا ما طالب يكون دوره تحفيظ قران ولا طالب يكون برامج دينيه، لكن انا بطالب انه مش كل مركز رئيس، يعني لا في لا يعني مثلا تعليم الكمبيوترات، تعليم التاريخ، يعني على الاقل يكون في تعليم لتاريخنا، زيارات للبلد القديم، زيارات لمراكز رئيسيه. انا ما بيهمني بس انه ارقص، انا يعني عفوا يعني مش موديها مركز رئيس. كمان المتطوعات هم متطوعات، تعرف هذا الجيل، يعني مع احترامي لكل الموجودين هناك كل وقتهم بس انه يعني عفوا حسب ما وصلني بس انه تصوير واظافر وبرسم اظافر، بيعملوا اظافرهم بيصوروا بأسسوا. فانا يعني كنت طمعان بهذا المركز اللي بيحمل اسم ثقافي تابع لاحدى مؤسسات البلد، عفوا كمان مش مجاني، يعني انا مش رايي مش شيء مجاني، انا ملزم برامجهم. انا قرات برنامجه وانبسطت، بس انه يكون البرنامج حتى البرنامج الموجود اللي رحنا اساسا موجود. والله هي هذا الشيء ضايقني، يعني عشان هيك حبيت اتصل لانه احنا من غار على بلدنا. يعني
1: نعم وصلت. الله يسعد صباحك يا رب.
0: شكرا.
1: تحياتي لك، اهلا بك. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: انشق الصباح بين جبلين،
3: انشق الصباح بين جبلين،
2: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
3: احتضنا عراقة
2: وأصالة،
3: وسدرة كنافة.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة صباح وحياة دوت بي أس. يلا بسيطة.

كنت بدي أقول صباحكم حياة صراحة، بس فاتت الأمور ببعض، فيلا مش مشكلة. المهم صباح الخير، إن شاء الله دائما كل صباحاتكم تكون فيها أمل ممزوجة بالتفاؤل. يعني صباح الخير لكل حدا قادر هيك يبتسم بوجه الآخر، صباح الخير لكل الناس اللي قادرة تعطي هاي الطاقة الإيجابية، صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره بتمناه لغيره مثل ما بحبه بتمناه لنفسه، صباح الخير للناس الراضية، صباح الخير للناس القنوعة. صباحكم دائما إن شاء الله مثل ما أنتم بتتمنوا وأكتر. نقول صباح الخير لأمورة. صباح الفلات، كيفك أمورة؟ يا صباح الفل. إذن مستمعينا الكرام، طبعا إحنا نبلش معكم مشوارنا الصباحي يوم بيوم، إن شاء الله تكون هيك حلقة خفيفة ظريفة على قلوبكم. رح نحكي بالساعة الثانية بموضوع جدا مهم رح نخليه لإلكم، يعني هيك بس ما نسلط الضوء عليه، ويعني كمان بالساعة الثانية بس نحكي عن الموضوع أكتر. اللي بحب يتصل بحب يعني يعطي كمان رأي كمان ما أي في مشكلة. اليوم سؤالنا هو بحد ذاته سؤال، برأيكم شو أكتر قضية مجتمعية تستحق إنه نركز عليها اليوم؟ مش معنى اليوم يعني، بس إنه يعني هاي الفترة برأيكم شو أكتر قضية مجتمعية بتستحق إنه نركز عليها اليوم على 2379143، وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. الفكرة والهدف من هذا السؤال إنه دائما بتجينا قضايا، دائما بتجينا شكاوى، احكوا كذا، إنه ركزوا على كذا. خلينا نشوف شو أكتر قضية مجتمعية تستحق إنه نركز عليها اليوم. صباحكم هنا وعافية من أم العبد، صباح الوردات، أسعد الله صباحكم جميعا بالخير والبركة والسرور. من يوسف، أكتر قضية حاليا بالنسبة لإله لازم تضلها مطروحة رواتب الموظفين في جميع القطاعات. نحن نتحدث هون عن الأسرة وأسر الشهداء، هاي رقم واحد، هاي من أهم القضايا اللي لازم تضلها مطروحة. بعدين مشكلة الجسر. صباح الورد يا يوسف، صباح الورد والياسمين الفلسطيني، وفاء كمان صباحكم ورد وفل وياسمين. إذن اليوم سؤالنا برأيكم مستمعينا الكرام شو أكتر قضية مجتمعية تستحق أن نركز عليها اليوم؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: إذن مستمعينا الكرام، أكثر قضية مجتمعية بتستحق أن نركز عليها اليوم، قضية تستحق أن نسلط الضوء عليها اليوم. طبعا يعني اللي عنده أكثر من قضية، بس أنه كمان بشكل مختصر خلينا نشوف أكثر يعني مشاكل قضايا تحبوا أن نسلط الضوء عليها. نأخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والهنا والسرور، يسعد قلبك يا عسيتي أنهام، كيفك؟
0: الحمد لله، أنت كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله، نشكر رب العالمين. أنا اليوم سعيدة كتير كتير لأنه عندي مناسبة خاصة.
0: إن شاء الله تضلك سعيدة يا رب.
1: إحنا وجميع المستمعين يا رب،
0: إحنا نحب نشوفكم سعيدين دائما.
1: يسعد قلبكم. طبعا إحنا بنحب تشاركونا ونشارككم المناسبات كلياتها طبعا.
0: الله
1: أكيد.
0: يهدي بالكم.
1: الله يسلمك، لأنه أنتوا أسرتنا الثانية وإحنا العيلة الثانية معاكم، وبنكبر وبنعلى فيكم يعني كمان.
0: الله يسعدك يا ست سهى، ربنا يهدي هالبال بإذن الله.
1: اللهم
0: تعالى.
1: اللهم آمين. أنا اليوم أول شيء بدي أبلش عيد ميلاد حبيبة قلبي وروحي، واللي شفت فيها كل طموح أنا بتمناه كان إنه يكون معي وصار معاها، اللي هي بنتي دكتورة الحلوة ودكتورة العيلة. عيد ميلادها اليوم.
0: كل سنة هي سالمة يا رب، الله يخليكم لبعض.
1: الله يسلمك، بقول لها عقبال 120 يا ماما. هي ما بتسمعني، هي في الجامعة، مني ومن إخوتها ومن عماتها ومن خالاتها ومن الجميع يعني، لأنه إحنا محضرين لها اليوم مفاجأة. بس لما تروح
0: هلا هيك رح تعرف المفاجأة، بلكي صدفة سمعتنا يعني، مش من مصلحتكم.
1: أكيد أكيد بتعرفي لما تكون البنت المدللة يعني في العيلة.
0: بس هيك حلا أنا المفاجأة، افرض حدا من صاحباتها سمعك.
1: إن شاء الله ما صاحباتها يقول، على فكرة هن عملوا لها أكثر من عيد ميلاد. قلت لها يا ماما يا إشي حلو حلو الصديقات يكونوا مع بعض هيك، كثير حلو.
0: أكيد
1: العمر كله خلص، ما بدنا نحكي كمان.
0: خلص هلا بنحرق المفاجأة.
1: أكيد أكيد. وكمان بدنا نحكي بالنسبة للسؤال.
0: يلا.
1: إيه السؤال كتير حلو، اجتماعي هذا، فلو بدنا نحكي عن كل شيء ما بنخلص. أنا أول إشي بحكي عنه البطالة.
0: أوكي، البطالة.
1: البطالة اللي موجودة عندنا ومش قابلة تروح، يعني من قبل الحرب ومن قبل الكورونا يعني متبعتنا ومعانا هاي، وفي منها أشياء يعني مننا مفتعلة مننا، يعني إحنا بنناشد جميع التجار وأصحاب رؤوس الأموال والعقارات يا جماعة، رجعاً رجعاً الله يبارك لكم يا رب، اعملوا لنا مشاريع تحتوي أبنائنا، هدول أبنائكم الشباب اللي في الشوارع، هدول أبنائنا لما عمالهم بتدمروا نفسياً، وفي منهم يا سمح الله عقلياً عماله واجتماعياً كمان، هدول بتدمروا، هدول والله أبنائنا بيعزوا علينا، في منه قريب إلك، في منه ابن أختك، في منه ابن أخوك، اعملوا لهم مشاريع احتووهم، انتوا بتنجزوا، ما تصفتوا الناس العمارات كلياتها، ربنا يعطيكم من أوسع أبوابه، بس يعني هيك وهيك، خلي التنوع، خلي الحياة عملة نابلس، ترجع الفرحة لنابلس، ترجع الناس ماشية بشوارع نابلس، تكون الشوارع مبسوطة مليئة بشباب اللي روحهم الطاقة الإيجابية موجودة، نازلين كل يوم على أعمالهم، الحياة عم على الجميع، ما تكونيش ماشية في الشارع تشوف الشاب بيحكي مع حاله. والله بيعز عليك يعني، هذا مش طالع بإيدك إشي تعملي له، هاي يعني مناشدة لجميع الجهات المسؤولة، رجاء يعني رجاء يا رب تسمعونا
0: ان شاء الله يا ست سهى. اكيد
1: بالنسبه لهذا الشيء، وفي عده اشياء، في العنف، في التنمر، في الوضع الاجتماعي في البيوت، يعني مليان عنا اشياء، بس انا بركز على البطاله، وطبعا على رواتب اللي اسر الشهداء والجرحى والموظفين كلياته، كل هذا بيتبع للبطاله يعني، كلياته هذا بيتبع عنا. يسعد صباحكم ونهاركم فل.
0: هلا اهلا وسهلا،
1: اهلا حبيبي.
0: اذا مستمعينا الكرام، برايكم شو أكثر قضية مجتمعية بتستحق إنه نركز عليها؟ خليها بعالم تاني يا يوسف، ربنا يهدي البال. خلاص أنت مش أنت كنت عم بتغني وكذا، ما علينا. تمارا يسعد صباحكم، معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ديما يسعد صباحكم بكل خير أنغام وأميرة، أهلا صباح الفل. كتير قضايا من المفروض إنه إحنا نحكي عنها، أهمها ظاهرة المخدرات. صباح النور يا أبو علي. ظاهرة المخدرات هي هاد هو اللي كنت أنا عم بقول عنه ببداية البرنامج الصراحة، هي والساعة الثانية عنا ضيف رح نحكي أكتر عن قضية المخدرات.
2: ممتازي
0: أريج صباح الفل أنغام وأميرة وهند والجميع، نهاركم سعيد يا ربي. تمارا بتقول إنه تشغيل الأيدي العاملة تفضلي. وكمان تفقد أحوال المواطنين، تفقد الناس المتعففة، مساعدتهم قدر الإمكان لأنه هذا واجب إنساني ووطني. أريج بتقول لي من أكثر القضايا اللي لازم نحكي عنها الصراحة هي الطلاق، كثير صارت زيادة والأسباب ما إلها أي مبرر. والله يعني أستاذ فارس أبو الحسن ما قصر بهذا الموضوع يا أريج. صفاء الترتير يسعد لي صباحكم، صباح جميع المستمعين والمتابعين داخل وخارج الوطن. صباح خاص للدعم الفني وبتهني حفيدتها بمناسبة تفوقها بالدراسة، الله يسعد لي هالصباح إن شاء الله منها للأعلى. إذن خلينا نركز كمان مستمعينا الكرام، وعن جد منحب نسمع رأيكم ومشاركاتكم، شو أكتر قضية مجتمعية أنا عادي أشارك طبعا تستحق إن نركز عليها اليوم؟ هذا من الانفعال اللي انت فيه حبيبتي، هذا احتياطا. شو بدك نركز على
2: ايش؟ انا صراحه اول شيء هلا في كثير بس بخاطر لي قضيه التسول.
0: تسول
2: واحد، اثنين قضيه القتل اللي بتصير عندنا،
0: القتل
2: على يعني على سبب
0: على سبب ومن غير سبب بالضبط. أميرة بتقول التسول وقضايا القتل اللي عم نسمع عنها بالفترة الأخيرة واللي صارت منتشرة بطريقة بتخوف الصراحة. ست سهى وتمارا يعني بتفقوا على موضوع البطالة، وكمان إنه من واجبنا إنه إحنا نتفقد الأسر المتعففة. كمان عندنا قضايا متعلقة بصرف رواتب الموظفين ورواتب الأسرى وأسر الشهداء والجرحى، بعدين قضية الجسر. إذن أنتوا كمان مستمعينا الكرام شو أكتر قضية مجتمعية تستحق إنه إحنا نركز عليها؟ أبو علي مثلاً كان من ضمن الخيرات حكى عن قضية المخدرات، ومثل ما قلت إن شاء الله الساعة الثانية بالبرنامج. وفاء محمود بتقول الصحة النفسية والدعم الاجتماعي، نشر الوعي بالصحة النفسية حلو، توفير مساحات آمنة للحد من العزلة والاكتئاب. 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، شو أكتر قضية مجتمعية تستحق إنه إحنا نركز عليها اليوم وبرأيكم ليش كمان؟

0: إذا 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك، يعني أعطيت مساحة منيحة لموضوع القضايا. تمارا بتقول التقليل من تكاليف الزواج، وبتقول مهم إن نوفر أماكن للأطفال ليلعبوا فيها، أماكن مخصصة للعب للأطفال لأنهم فعليا بحاجة إلى أماكن خاصة يعني أثناء العطل المدرسية بدل من الشوارع. نور عاشور مثلا بتقولي صباح الخير أنغام، صباح الفل، صباح الخير لراديو حياة. بتقولي قضية الكلاب الضالة اللي منتشرة بالشوارع، الصغار وهم رايحين على المدارس بيروحوا خايفين. كمان قضية المخدرات، القتل والسرقة كتير قصص بندرج تحت قضية المخدرات، هذا كمان جزء كتير مهم إن شاء الله رح نطرحه على ضيفنا لليوم بهذا الخصوص، ويعني ما عندنا مشكلة يعني باستقبال الاتصالات. إذن 2379143 يوسف للتنويه، مش ناسية التطورات الرياضية، بس طول بالك علي. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير يا عمي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أهلا يا عمي، أهلا وسهلا فيك.
1: أول شيء منحب نصبح على كل إنسان بصون لسانه صراحة لك إياها، موضوع الإشاعات المدمرة هاي أكبر قضية صارت.
0: الإشاعات طبعا طبعا
1: مش إشاعات مدمرة منزل على البيت وبشيع ودين ودين، هاي والله العظيم قضية العصر زي ما بقولوها.
0: أها.
1: والشغلة الثانية الواسطة اللي بتدمر الكفاءات، الواسطة يا عمي هاي قضية يعني مش عارف، أنا بيجي واحد ما عندوش كفاءات يموظفه، واللي عنده كفاءات بدمره بخليه هاجر لبرا. مضبوط لا يا عمي،
0: الواسطة وأن يعني الإشاعات.
1: إحنا طرحناها بمواضيع كان كتير يعني ما شاء الله، كل المواضيع اللي بتنزلوها قضايا المجتمع.
0: نعم.
1: وهاي القضايا إن شاء الله رب العالمين هنا بتنحل ومنتلاشى، ومنحب نصبح جميع مستمعي راديو حياة فردا فردا.
0: الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا. عبادة بصبح صباح خاص ليوسف وبيقول إن شاء الله يومك يكون مليء بالخير والرزق والعافية، وبيصبح علينا مستمعي راديو حياة صباح مليان أمل وراحة وهدات بال، بتمنى لنا يوم جميل برفقتنا ورفقتكم، وإن شاء الله دايما هذا العنوان يكون عنوان الأخبار الحلوة واللحظات الجميلة. خلي التفاؤل عنوان ليومكم، صباح الخير. إذن مستمعينا الكرام، شو برأيكم أكثر قضية مجتمعية تستحق أنه إحنا نركز عليها بعيدا عن موضوع قضايا والقضايا المجتمعية؟ خلينا نشوف يوسف بآخر التطورات الرياضية. مبارح منتخب كندا خلص حجز بطاقة العبور لدور 16 بعد ما فاز على جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل في افتتاح منافسات دور 32، وبالتالي بهذا الانتصار صار المنتخب الكندي أول المتأهلين إلى الثمن النهائي، وبعدين أصبح منتخب جنوب إفريقيا أول المغادرين لبطولة كأس العالم للعام 2026 من الأدوار الإقصائية. اليوم رح يعني تتواصل منافسات البطولة مع اليوم الثاني من مواجهات دور 32، والأمسية رح تنطلق مع البرازيل واليابان 9:08، ويعني بعدين رح يكون عندنا ألمانيا والبرغواي 11:30، والمغرب وهولندا 3:00 صباح الثلاثة رح تكون هاي المباراة. قربونا مباراة يعني قدمونا إياها مباراة المغرب وهولندا يعني بالضبط. فصباح الخير. كمان إذا مستمعينا الكرام، سؤال الحلقة، أكثر قضية مجتمعية برأيكم تستحق إنه إحنا نركز عليها اليوم، وبرأيكم ليش؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

كمان عنا عبير بتقول يسعد صباحكم، من أهم القضايا اليوم إنه نوفر فرص عمل مناسبة للشباب، وتكون هاي الفرص قادرة تمنحهم الاستقرار ويعني شوية أمل بالمستقبل. ليلى هريش يسعدي صباحكم جميعا، أحلى صباح لراديو حياة، وصباح الخير للست هند، صباح الوردات يا ليلى. إذا مستمعينا الكرام، شو أكثر قضية مجتمعية تستحق إنه إحنا نركز عليها اليوم وليش؟

أم عامر صباح الخير والمحبة. الحاج عماد، أميرة بتقول التسول وقضايا القتل اللي عم نسمع عنها بالفترة الأخيرة واللي صارت منتشرة بطريقة بتخوف الصراحة. تمارا، وضع مخالفات مالية لكل إنسان لا يراعي قوانين السير، مثلا السرعة زايدة، الحوادث، ما ننسى آخر الحوادث اللي حصلت بالآونة الأخيرة وراح ضحيتها يعني ناس أبرياء. صباح الخير على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. برأيكم شو أكتر قضية مجتمعية بتستحق أن نركز عليها؟ صباح الخير لأنغام وأميرة من سوسن شلبي. صباح الوردات، اليوم أحلى يوم كون اليوم عيد ميلاد بنتها أو وفاء، وأجمل يوم بما أنه في عنا أعياد ميلاد كتيرة كمان شوي نحتفل فيكم، وكل عام وانتم بألف خير. وأهم شيء بموضوع الحلقة السكوترات اللي بالشوارع. صباح الخير يا سوسن. أبو علي بيقولنا معاش المعلم، معاش الممرض، الموظفين العموميين، الأسرى والشهداء، ما بيذكر أنه قرأ بالتاريخ كله أنه في دولة عاشت تحت الاحتلال ويعني قامت بقطع معاشات الشهداء. 2379143 وأكيد اللايف الموجود.

بغتتني. أحمد صبرة صباح الورد صراحة بيقول لي الكلاب بآخر فترة كتير فايعين بالشوارع، بلحقوا الناس والأطفال، يعني بنحكي عن الكلاب الضالة. وفاء محمود، الأمن الغذائي والمائي. بتعرفي أنها نقطة مهمة، امبارح مثلا برام الله بسبب خلل بإحدى الخطوط المي تم قطع المي عنهم. بالضبط، والله يا وفاء يعني هيك حطيتي نقطة كتير مهمة، الأمن الغذائي والمائي. وبتقول قديش مهم يكون عندنا توفير للموارد الأساسية لاستمرار الحياة. إذا مستمعينا الكرام، شو أهم القضايا أو أكثر قضية مجتمعية بتستحق إنه إحنا نركز عليها ونسلط الضوء عليها، وبرأيكم ليش؟ 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: الله يسعد صباحك، صباح الأميرة، صباح المذيعين طلب الحياة، وصباح المستمعين، صباح المتابعين، الرحمة للشهداء، الفرج القريب للأسرى، شفاء العاجل للجرحى، ربي يكون في عون هالناس، وإن شاء الله ربنا يفرج عليهم يا رب العالمين. بجاه اليوم الفضيل وآخر شهر اليوم، بكرة آخر الشهر. يعني موضوع حلو وحساس إن الواحد يشارك فيه. قد ما بدك تحكي عن اهتمامات، لسه احنا مقصرين في الشعب الفلسطيني اللي صار اكثر من 78 سنه عماله بالناضل وبرجع على ورا، ما عمره بتقدم لي شيء. بعرف شو القصه، شو السبب؟ كل نصيحه حدا من هالناس الدجالين عاملين سحر لهالشعب الفلسطيني موقفين حاله. يعني هلا في عندك الشؤون الاجتماعيه واحد، في عندك استهل متسولين اسالهم ليش بتتسولوا، في لهم سبب بده يكون. هلا في عندك الطب، شو السبب؟ التعليم، شو السبب؟ وزارات، كل الوزارات يعني عمالها تنهار. الفصائل انهارت الحمد لله رب العالمين، هذا اكبر فضل من رب العالمين. عشان ما فيش تقوى الله بها الشعب الفلسطيني ولا في، يعني كل ما كيف بيحكي المثل، كل رايه ولها مسؤوله. لا في مسؤول ولا في شيء، بس كله بصفحك على التلفزيونات وعلى الراديو. حدث بما حرج. لازم الواحد يكون عنده صافة وعنده يعني يضم الجيل هذا الموجود. يعني احنا نسمع الجيل الاول والجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع، يعني هاي المسميات اول مرة بسمع فيها. يعني قدي صار عمده اول مرة بسمع فيها هاي الاجيال. يعني واحد شو بده يحكي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما فيش عنده حكي، بيجي بستف لك ست سبع كلمات بيحكي هون بنزل عليهم على الشعب. الشعب بده تنظير، بده حاضنة اجتماعية وإنسانية وأخلاقية وثقافية. عندك شو في ينزل على الشوارع آخر النهار كل الأطفال ملانة. طب مين مسؤول عليهم هدول الأطفال؟ الكلب

0: قال بيزنوبو البسكليت تدهسه، السيارة بتدهسه. إيه تسئلة فضائية يعني، الله يكون بعون الله.
1: آمين
0: والله يسعد صباحك.
1: أهلا تمارا. متابعة ومراقبة صلاحيات المنتجات في المحلات التجارية بشكل مستمر، نركز على مدة انتهائها، عدم تعرض هاي المنتجات للشمس حتى ما تسبب ضرر على الأطفال، خاصة يعني نحن بنسميه الزواكي، يعني الشبسات العصائر، وكلها بتكون موجودة بعلب بلاستيكية. إذا سؤال حلقتنا لليوم، شو أكثر قضية مجتمعية تستحق أن نركز عليها وليش؟

0: إذن مستمعينا الكرام، كل واحد فينا بشكل يومي بيشوف قضايا، بيشوف تحديات بتأثر على المجتمع. بس فعليا اليوم سؤالنا برأيكم، شو أكتر قضية بتستحق إنه إحنا نحكي فيها، بتستحق إنه نسلط الضوء عليها اليوم، وليش؟ يعني شو السبب إنه أنتوا اخترتوا هاي القضية؟ هل مثلا مثل ما ذكر البعض فيما يتعلق بالبطالة، هل مثلا رواتب الموظفين، قضايا المتعلقة بالجسر، هل مثلا الصحة النفسية، الأمن الغذائي، التعليم على سبيل المثال، ما حدا ذكر التعليم، الصحة ومشاكل الصحة ومشاكل أزمة الدواء والإضراب، وما فيش تواجد يعني الكوادر بالمديريات مثلا، دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على سبيل المثال، دعم الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، كبار السن. شو برأيكم ممكن نختار من هاي القضايا أو قضايا أخرى ممكن تذكروها بالتعليقات؟ صباح الخير.
1: صباح الخير أختي نزار.
0: صباح النور.
1: بدي أحكي عادي عادي، فش البيت،
0: فش قلبك يا زلمة.
1: إذا خلص كده ترجعولي.
0: خلص على رأسي.
1: شو نحكي؟ شو كنت أحكم؟ هو على الصحة ولا على التعليم ولا على الرواتب ولا العمال قاعدة على الشغل من بالشغل عندي؟ شو بدك تحكي؟ ما أنت تروح على الساعة 6 على الصحة، هي دور على الساعة 2. شو بدك تحكي؟
0: يا ويلي علي الشعب الفلسطيني مشحر.
1: مشحرين تخنين. أنت بتضحكي من عمق الزجاجة. حلوة يا عمق الزجاجة. أنت بتزرع ابتسامتك بإيدك، ما حدا بيبسطك.
0: والله
1: ما في بيبسط، احنا بنضحك حالنا ان احنا مبسوطين.
0: صح،
1: زي ما بقولك انت بتضحك حالك ان انت مبسوطة. والله ما احنا مبسوطين. احنا لو بتروحي يا انغام على جزر المالديف ما تنبسطي. لا والله لو اروح انا على جزر القمر ما بنبسط.
0: الله يهدي بالنا.
1: احنا بنبسط حالنا. شو تحكي؟ بتروحي بفيش دواء، فيش تعليم، وهالتوجيه يا الله يا رب ينجح بنتي وبنات الناس
0: وأولاد
1: الناس
0: يا رب.
1: أنا أعصاب تعبانة، بتروحي ما في تعليم وفي امتحانات، ونسأل الله يا ربي
0: الفرج
1: يهون علينا
0: يا رب.
1: الله يكون بعون الناس. الله يكون بعون الناس. صباح الخير يا أنغام وأخت أميرة وسعيد وهدي بال الجميع
0: يا رب. صباح الوردة. صباح بتقولنا صباح للحلوين. قضية الصحة والمستشفيات مثلا، عندنا قضايا متعلقة بغلاء المعيشة على سبيل المثال. شو في قضايا تانية ممكن احنا نسلط الضوء عليها، ممكن تكون عنوان حلقتنا لبكرة او بعده، يعني اذكروا لنا اياها بالتعليقات. وبالإضافة مثلا يعني مثلا برأيكم مين في عنا أشخاص عندهم وجهة نظر تحترم وممكن يقدموا حلول للقضايا اللي إحنا حابين نناقشها وحابين تكون هي بسلم الأولويات مثل ما بيقولوها. إذن سؤال الحلقة مستمعينا الكرام مرة تانية، برجع بقول كلنا منواجه مشاكل وقضايا في مجتمعنا بتأثر علينا، بتأثر على المجتمع، تحدياتنا عم بتزيد. لو يعني مش لو هو، أنا فعليا طلبت منكم تختاروا قضية معينة بتشوفوها بتستحق إنه إحنا نركز عليها أو تكون مثل ما بيقولوها في صدارة الاهتمام. شو هي هاي القضية؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخيرات والفلات يا انغام.
0: اهلا يا حازم، صباح النور.
1: باذن هلبي صباحك. صباح النور يا حياه.
0: ميت ورده، اهلا وسهلا.
1: الله يسعدك يا رب، ميت ورده لعيونك.
0: الله يسعدك.
1: راضي حياه وطاقه راضي حياه.
0: تفضل يا حازم.
1: الله يجزيك فضلك. والله شوف يا انغام، بدايه يعني احنا الشعب الفلسطيني ربنا يكون بالعون
0: يا رب.
1: بس اذا بدك تطلع عليها من زاويه اخرى او من منحدر اخر، احنا مشاكلنا كلها بالوقت الحالي هي ماديات. هلا ليه ماديات؟ لانه احنا ربطنا كل شيء بالماده.
0: نعم.
1: ربطنا السعاده
0: بالماده.
1: لا، المشاوير بدها مصاري. السيارات الجديده بدها مصاري.
0: صح.
1: فكل شيء صار عندنا مرتبط بالمصاري. نسينا انه احنا جايين، يعني الواحد بيعيش حياه، بيعيش على قده. ربنا مقسم الارزاق للكل. فيش عندنا قناعه بشيء. هذا سبب كبير وسبب كثير رئيس للقاعدين بنشوفه. وكمان شغله للاسف الشديد يعني بحكيها، واجر واجرك على الله. مش ما حدش سائل فينا. يعني ابسط لك اياها. هلا انا مثلا مسؤول عن عائلتي. هلا احتياجاتهم انا بلبيها، تصحيحاتهم انا بصححها، وانا بالاول وبالاخر المسؤول عنهم، تصرفاتهم، ماكلهم، ملبسهم. وهاي الامور مسؤوليتي انا.
0: طبعا.
1: صحيح. هلا والدولة الله يعطيها الف عافية ويكون بعينها، طبعا احنا بنحمل كافة المسؤولية للاحتلال. اللي وصلنا لهاي المواصيل. بس فعليا انت المفروض زي ما انا بدي اوفر لاولادي مأكل، ملبس، ومكان يتعلموا فيه، انت المفروض تأمن لي هاي الامور. يعني انت اساسا اسس الدولة بتنبنى على ثلاث رجلين، اللي هن التعليم والصحة والقضاء. مظبوط. والحمد لله رب العالمين صار لنا اسلام ماضيات ناهشت اجرين، يعني لا تعليمنا تعليم ولا صحتنا صحة ولا اشي. فهذا الحكي بقوله عند الشعب عندنا كله ضغط. يعني ما بدي اجي اقول لك انه والله احنا شعب مثالي، بس الضغوطات النفسية اللي قاعدة علينا، يعني الاغلبية صار بده دكتور نفسي.
0: والله.
1: يعني بتطلعي، انا على سبيل المثال بدي عندي اولادي خلصوا مدرسة، بدهم يروحوا المفروض على نادي صيفي. هيك المفروض. مزبوط.
0: صحيح.
1: وين بدك تحكيهم انت؟ لما عندك اقل نادي صيفي، يعني اذا بدك تحكي بنادي صيفي بده 400-500 شيكل بالشهر، اللي عنده ولدين هي 1000 شيكل.
0: نعم.
1: غير المصروف الجيبة وغير هاي الامور.
0: صحيح.
1: طب هلا ليش مثلا المدارس، يعني انتم لا في تعليم، طبعا الله يعطيهم الف عافيه الاساتذه ويكون بعونهم من الشمعات والمنارات تبعتنا بالاول وبالاخر.
0: نعم.
1: بس بنفس الوقت اللي قاعد يدفع الفاتوره الكبيره والضريبه الكبيره بتندفع قاعده مش من الجيوب، بتندفع من الصحه، من الاعمار. يعني احنا هلا لسه بألف نعمه. يعني ان شاء الله ربنا يعطيك ويعطينا ويعطينا طول العمر نشوف الكوارث اللي رايحه تبلش تيجي علينا وتهل علينا. لما هذا الجيل من الدكاتره وهذا الجيل من المهندسين وهذا الجيل اللي ما زال فيه شويه امل بروح، وبيجي الجيل اللي لعبيه
0: يمسك زمام الامور مثل ما بيقولوها.
1: هون بدنا نشوف العجب العجاب. لانه فعليا انت زي ما بتزرع زي ما تحصد. انت لما بنيت شيء حب الشجاع والانانيه وما اعطيته، يعني انا ما بعلمك الا لاخذ مصاري، فانا تلقائيا مش عامل لك شيء لاخذ مصاري. فهمت علي كيف؟ يعني المسؤوليه المجتمعيه تبعتنا عدت انه انا بخدمك مقابل مادي. يعني اخوتنا الاطباء الله يعطيهم الف عافيه، يعني هن شريان الحياه برضه.
0: طبعا.
1: لما بقول لك بس بدك تموت تعال عندنا، شو هالحكي الفاضي هذا؟ يعني انا لما مريض عمره 60 سنه بطلع على الساعه 6 الصبح ولا 5:30 الصبح بستنى باب الصحه عشان يجي دور عشان ياخذ دواء من بلا اجدوى.
0: صحيح.
1: يعني هاي طامة كبرى. وبنفس الوقت عشان تكون بالصورة، يعني أنا مثلا شخص مدخن لا قدر الله، لا سمح الله، الله بلاني بدي دواء مزمن حقه 600 شيكل، طبعا حق دخاني 600 شيكل، لا بستغنى عن دخاني وبدواي وبترك الفرصة لشخص ما عنده القدرة إنه يجيب. بخفف مثلا أنا عندي مثلا بمقدوري إنه أروح على مستشفى أو أروح على مستوصف، بروح على مستوصف وبترك المستشفى الحكومي لشخص ما معه. بس الطامة الكبرى والمصيبة الكبرى إنه الناس اللي معها هي اللي قاعدة تستغل المخصصات اللي موجودة لعامة الشعب، للناس المسكينة. عنا
0: أنانية المشكلة، ما حدا يفكر غير بنفسه.
1: أنانية بحتة.
0: مظبوط يا حسن.
1: تعالي نيجي نطلع عن الناحية الاقتصادية اللي عندنا. يعني هلا اللي بده يروح يرخص سيارته. هلا شوفير العموم عدم المؤاخذة الله يعطيهم ألف عافية زملائنا وأحبتنا
0: آمين،
1: اللي بيجي عليه باليوم يعني شواكل 4 شيكل 3 شيكل 5 شيكل 12 شيكل بغض النظر، آخر النهار بفوت على السوبر ماركت بفوت على المطعم بفوت بصرفهم وصلى الله وبارك. يعني ما معاه مجال إنه يروح يحول هال 100 شيكل بدون لك إنه طلع 100 شيكل زي ما قلنا طلع 200 شيكل بغض النظر يروح يحولهم ويحطهم بالبنك اللي مش راح يستقبل. فلما بده يروح يرخص السيارة كان بقول له لو سمحت فيزا، شو فيزا؟ إذا إحنا الفيزا إحنا كنا نسمع فيها إنه فيزا بدك تروح على قنصلية عشان تأخذ فيزا. جاي تقول لي فيزا يا زلمة تقول لي دفع إلكتروني. برضو أنت روح على هاي الأمور.
0: صح.
1: يعني الشعب من وين بده وين بده يروح؟ الناس إحنا قاعدين طنجرة ضغط كبيرة. طنجرة ضغط وبلشت تصفر. فعليا بلشت تصفر.
0: صح.
1: يعني مشكلة مثلا المحروقات، يعني أنا مثلا بدنا أضل متبع هون وصل الديزل هناك وصل البنزين وبس نوصل على الكازية الله أكبر وأنت إجيت هون وأنت ما إجيتش هون، أصير من الناس تدفع بس مثلا مبلغ مقطوع مفصول الباقي على الفيزا. طب شو يعمل الناس؟
0: صحيح مزبوط يا حازم.
1: شو يعمل وين نروح؟ وين نروح؟ يعني احنا بدنا احنا الحمد لله رب العالمين احنا عايشين بارض رباط، عايشين بارض محشر ومنشر، احنا بنحبها، احنا لو ما لقيناش بيوت لنا نفترش الارض ونلتح في السماء، بنحب هاي البلد، هاي بلدنا.
0: أكيد.
1: شاء من شاء وابى من ابى.
0: صح.
1: بس احنا يعني هلا نازل انا بالسياره بقى مدرسه الفاطميه تعين المعاهد بوجه الطلاب وبتعرف عشان يختاروا التخصصات. الشاب اللي بقول لي جنبي بقول لي بتعرف شو كان دكتوري توجيهي لو بعرف الوضع هيك. اي وقفت عين الهجره يهجرونا من هالبلد، شوف لوين وصلنا احنا.
0: اولا ما هي الناس مضغوطه يعني يا حازم وفيش يعني حلول
1: يعني
0: تلوح
1: يعني تعال برضو احنا الاحتلال هو سبب الرئيس. انا اسف على الاطاله اسف
0: لا ابدا ابدا ابدا
1: يعني تعال تطلع هلا انت مثلا كأنغام بكرة عندك دوام إجا عباد الجندي وقف عندكم وحط لكم
0: مسكر البوابة
1: بنزل كيش على الدوام
0: بالضبط مجرد ما سكر البوابة خلص راحت
1: يعطيك ألف عافية. يعني إحنا مشكلتنا بتدور ونفس الدائرة ونفس المحور على الاحتلال بس برضو إحنا منصعبها على بعض.
0: صح صحيح صحيح.
1: الله يسعد صباحك زي ما بتحكي دائما انت ابتسامتك سر ايش مش تبتع
0: الابتسامه الجميله سر وجه الجميل.
1: يسعد قلبك يسعد صباحك صباح جميل صباح راضي حياه. ثاني مره بنعتذر على الاطاله.
0: لا ابدا ابدا
1: وربنا يجيب اللي فيه الخير ويهدي البال يا رب.
0: الله يسعدك يا حازم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بليه. ابو علي بيقول غلاء المهور والتدخين في سن مبكر. صباح ماهد بيقول لي بتقول لي يعني طفل عمره 3 سنين وقع من ثالث طابق والمستشفى الحكومي ما استقبلته، هاي من احدى القضايا. سام شو تحكي لتحكي اعطيني شيء واحد صالح بهذا البلد ان كان صحه ولا تعليم ولا شغل ولا لا ولا. صباح الورد. صفاء وتمارا نفس الشيء. مثلا تمارا صفاء بتقول لي السؤال الاهم يا عزيزتي هل في حلول على ارض الواقع لكل الظواهر اللي طرحوها المتابعين؟ يعني احنا بدورنا بنتواصل مع الجهات وانت بتشوف الجهات شو بتعمل. تمارا هل المواضيع اللي طرحناها لها حلول؟ لانه دائما الكل بيحكي مشاكله بس ما في حلول. ولا حد سأل بالمواطن الفلسطيني والمواطن الفلسطيني مهمش فيش اهتمام خاصة صحة تعليم هدول اهم شيء. صباح الورد يا تمارا والله ياريت يكون في تعاون من الجهات بشكل كتير اكبر وبشكل كتير مرن الصراحة خاصة فيما يتعلق بموضوع الصحة. يعني انتم ما بتشوفوا كمية التليفونات اللي احنا منبادر فيها يمكن من كل 10 تليفونات 20 تليفون ليرد مرة واحدة. فصباح الخير 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لانه كل يوم ممكن احنا عم نسمع عشرات القضايا اللي عم بتمس حياتنا بس في بعض هاي القضايا ممكن ياخد اهتمام وفي بعض القضايا ممكن ما ياخد هذا الاهتمام. لهيك اليوم برأيكم شو في عنا قضية مجتمعية بتستحق انها تكون اولوية؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

تمارا بتقول لي ما تنسي يا أنغام النظام. يمكن إحنا لو عنا نظام بكل إشي يا تمارا كان يمكن شوي في كتير شغلات خفت. يعني بتقول لي يعني مثلا زي ما شفنا مبارح ومش بس مبارح يعني بكل مرة بتداوم في الصحة بتصير هاي الأزمة. فهي بتقول بدنا نظام عشان نحل المشاكل. نور بتقول لي في كمان قضية ذكرتها هي التعليم بالمدارس الحكومية. يعني مش معقول يضل الطالب يداوم 3 أيام، دوام 3 أيام كتير قليل، لازم تكون الحل هو صرف رواتب المعلمين يا نور. بس المعلمين بدهم رواتبهم وبالإضافة إلى المستحقات. أريد شو نحكي ما نحكي عن أهم القضايا، غلاء المهور، مصاريف الأعراس الزايدة اللي ما إلها أي معنى، ولا نحكي عن البطالة، ولا نحكي عن أزمة الصحة، ولا نحكي عن النظافة في الأماكن العامة. بتقول لي أريج كتير قضايا يا عزيزتي أبو غالب، والله الله يهدي بالك. يعني حس هيك في استخفاف في الموضوع، بس صحة وعافية. شو بدنا نفطر شو بدنا نفطر إن شاء الله، يعني اجعلها من أخف القضايا. شو يفطر يا أميرة، شو نقترح على فطور؟ تقدر تفطر حمص، فول، فلافل، معجنات مثلا، أي حاجة. يعني نعمة ربنا كتيرة وموجودة. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لأنه شو أهم قضية برأيكم بحاجة لتسليط الضوء عليها؟ يعني منحب تشاركونا من خلال اللايف أو نسمع صوتكم على 2379143.

0: يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور، كيفك؟
0: أحلى وسهلة فيك. صباح
1: والله الورد. جوابك وسؤالك حلو، وإلي ساعة بفكر شو بدي أحكي وحايص إني ليش ما أحكيش. يعني سؤالك، إحنا مشكلتنا بداية بدون نهاية، كل يوم بتسمع في مصيبة بتسمع في وضع، أما لو بيأثر على المواطن إشي خيالي، بطل عنده طاقة يتحمل. فشو بقول؟ الله يصلح الحال بأحسن حال يا رب، ويقيم هالشدة عننا، بكفينا طفح الكيل.
0: والله معك حق، معك حق،
1: طفح الكيل. مش قادر الواحد، لا الأب قادر يسكت اللي حوله، ولا قادر يلم رزقته، ولا قادر يحرك. يعني صرنا إحنا زي ما تقولي مثل التنويم المغناطيسي، بنمشي قاعدين نايمين مش صاحيين، واللي شايفيننا بتفرج علينا مبسوطين. ليه؟ لأنه هن عايشين قاعدة، اللي بتدفع كل هالضرائب، المواطن البسيط المسخم اللي مش لاقي حد وين يقيمه، ولما يلتجئ لأي وضع لأي مؤسسة لأي سخام المام، ولولا ما باليد حيلة، إحنا موظفين ولا الكرسي مش طالع بيدنا. يعني مثل ما رحت مثل ما اجيت، روح الله عودك على الله بأجرة الطريق اللي حطيتها. فيعني خلص الواحد مل،
0: صح،
1: ملينا وزهقنا، وهذه هي اللي حدين نستنى. لسه بنقول الحمد لله قاعدين في بيوتنا، الله يستر لسه. يعني خلص طفح الكيل، ملينا وزهقنا وكلنا، وبطلنا ما نساير حدا، بطلنا نخرج، بطلنا نعبر، بطلنا نجامل، بطلنا. هذا كله فيه له أسباب، مش كراهية، في أسباب. في شيء يعني عندك بلا مؤاخذة مثلا سيولة تروح تقيم من هون، تقدم من هون، توجبه من هون، تحط مواصلاتك من هون، ترجع منين؟ ما في. فصار الله يرضى عليه هالبليفون شوية بخفف ضغط عن هالبشر، وقعد في أقداره. بعين الله،
0: بعين بعين. سهل صباحك، أحلى وسهلة فيكي. تمارا بتقول وضع يعني مضلات في أماكن انتظار الباصات. ريناد فطاير، التعليم من أهم القضايا، إذا بيضل التعليم هيك رح نحكم على الأجيال الجديدة بالفشل. لازم التعليم يرجع مثل زمان. ويسعد صباحكم على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

مستمعينا الكرام بمشوارنا الصباحي بيوم لليوم عم نطرح سؤال متعلق برأيكم شو أكتر قضية مجتمعية لازم نركز عليها، خاصة أنه كتير من الأشخاص في قضايا بشوفها هي يعني الأقرب إله أو للحي اللي عايش فيه أو لواقعه. البعض بشوف أنه البطالة هي التحدي الأكبر، ناس تانية بتشوف الصحة النفسية لسه هي التحدي الأكبر من البطالة، غلاء المعيشة هي الأولوية، التعليم. أنتوا برأيكم شو القضية اللي بتشوفوها بتستحق أنه نمنحها مساحة أكبر؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، طبعا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحيات دوت بي اس. نقول كمان ابو هاني عليه صباح الخير، ابو حمزه صباح الخيرات، رافع شاهين، نجات، ابو زنت، وتحرير كمان، وام مالك يا صباح الورد. شو برايكم مستمعينا الكرام، شو أهم القضايا اللي بتحسوا لازم يتم تسليط الضوء عليها بشكل كتير أكبر من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك؟

إذن مستمعينا الكرام، طبعا إحنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وعلى حياتك بأس. مرة تانية كان سؤال حلقتنا لليوم وما زال، برأيكم شو أكتر قضية مجتمعية بتستحق إنه إحنا نركز ونسلط عليها أكتر من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك أو نسمع صوتكم على 2379-1433.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة.بي.اس من وضع مظلات في أماكن انتظار الباصات، لقضية المخدرات، لقضية البطالة، لقضية الصحة، التعليم. شو برأيكم أكثر قضية شاغلة بالكم هاي الأيام بالإضافة لموضوع الكلاب الضالة؟ شو أكثر قضية تشغل بالكم هاي الأيام؟

تمارا طرحت قضية مهمة يا جماعة، موضوع مخلفات اللحوم تبعت أصحاب محلات الدجاج واللحمة مثل العظم، أنه يتم وغيرها يعني يتم وضعها في مكان بعيد عن المنازل والأماكن السكنية القريبة. ليه؟ لأنه هذا هو اللي بيجلب الكلاب الضالة والقطط وبتعمل تلوث بيئي. والله أنه موضوع جدا مهم هذا يا تمارا. يزن كمان يسعد صباحكم، صباح الخير يا يزن، أهلا وسهلا فيك. إذن مستمعينا الكرام، اليوم سؤال حلقتنا: شو أكتر قضية مجتمعية بتستحق أن نركز عليها؟ يعني طرحتوا العديد من القضايا وإحنا بدورنا رح نخدهم إن شاء الله. المهم إحنا مش عنا المهم إنه إحنا نسمع، المهم عنا الجهات المسؤولة اللي تتعاون لإيجاد الحلول. طبعا إحنا هلأ صار وقت نروح للفاصل، بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج مثل ما قلت. من جانب هاي القضايا اللي طرحتها هي قضية المخدرات، واليوم رح نسلط الضوء عليها بشكل كتير كبير، والهدف الأساسي من هاي الحلقة فعليا هو نعمل توعية 100% مثل ما بيقولوها. خليكم معنا.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: اضرب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع باقوى تجربه انترنت، افضل سعر، نفس السرعه للرفع والتنزيل، خدمه 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: مكشوف عني لحجة. يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من جديد لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. اليوم كان سؤالنا مستمعينا عن أكثر القضايا المجتمعية اللي بتحسوا لازم نسلط الضوء عليها وليش. من ضمن الأمور ومن ضمن إجاباتكم كانت قضية صراحة المخدرات، وأنا قلت لكم ببداية الحلقة يعني رح يكون عنا العقيد سليم خريشي مدير فرع إدارة مكافحة المخدرات في شرطة محافظة نابلس لنحكي بشكل موسع عن هاي القضية. ومبارح كمان كانت عنا مداخلة فيما يتعلق بقضية المخدرات فعليا اللي صارت آفة، يعني حتى فكرة آفة يمكن مصطلح قليل عليها، بس اللي إحنا عم نشوفه قديش صارت منتشرة كتير للأسف في مجتمعاتنا بالآونة الأخيرة. سيادة العقيد صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: أهلا وسهلا فيك، نورت. اليوم إحنا بدنا نحكي عن قضية المخدرات، يعني بدنا نحاول نغطي الموضوع، بدنا نحاول يكون كمان لقاء توعوي بامتياز. بس كالعادة يعني شو هو المخدر أو شو هي المخدرات، أشكالها أنواعها كيف بتكون؟ تفضل.
1: يعني بداية إحنا بنحكي عن إدارة مكافحة المخدرات، هي رأس حربي في محاربة هذا الجريمة، ولكن هي بحاجة لتكاتف الجميع من أجهزة أمنية ومجتمع محلي ومؤسسات محلية. وآفة المخدرات أو إحنا ناش نحكي عنها آفة في بلادنا، نحكي عنها ظاهرة أو
0: ظاهرة،
1: هي موجودة في كل المجتمعات العالمية وإحنا جزء من هذا المجتمع، وهي بحاجة لمحاربة حقيقة.
0: من نكمل عن إدارة مكافحة المخدرات وكيف يعني الآلية والسيستم اللي عم تشتغلوا فيه، يعني قبل ما نفوت بتفاصيل أكثر.
1: إحنا في عنا استراتيجية في العمل، في عنا استراتيجية تقليل العرض وتقليل الطلب. تقليل العرض من خلال ملاحقة التجار والمروجين وإلقاء القبض عليهم وزدهم بالسجون، فبالتالي بيقل عرض المواد المخدرة في الشارع. بالإضافة لتقليل العرض من خلال محاضرات توعية والإرشاد واللقاءات الإعلامية والمجتمعية اللي من خلالها بنقوم للتنويه بمخاطر المخدرات وأعراض تعاطيها ومسبباتها إلى آخره، لنوعي الناس ونوعي الأهل لهذه المخاطر. بالإضافة بنستهدف المدارس والجامعات وأي فئات شبابية.
0: جدا مهم. هلا خلينا نفوت أكثر سيادة العقيد بالموضوع، فعليا كيف بتشوف إذا ما خصصنا الحديث مثلا عن منطقة نابلس ومحافظة نابلس، كيف بتشوف يعني واقع المخدرات في محافظة نابلس؟ كيف بتشوف واقعنا مجتمعنا
1: بشكل عام؟ بعد حرب أكتوبر هناك في ارتفاع ملحوظ في نسب تعاطي المخدرات، بسبب دائما المخدرات ترتبط بالبطالة والجهل والفقر والجهل. احنا مجتمعنا متعلم ومثقف، ولكن في عنا بطالة كبيرة وظروف اقتصادية صعبة من يوم الحرب. هذا أدى إلى ارتفاع نسبة في عدد المتعاطين، اللي كثير من الناس فقد وظائفهم وصادر رزقهم وعملهم اتجهوا باتجاه تعاطي المخدرات للأسف.
0: نقدر نقول الأسباب اللي خلتها تزيد بعد 7 أكتوبر على سبيل المثال.
1: صحيح.
0: البطالة. صحيح. أكتر شيء،
1: وهذا الشيء لاحظناه في إحصائياتنا في عدد القضايا المضبوطة في سنوات 24 والـ25 مقارنة مع سنة 2023، كان في ارتفاع ملحوظ في عدد القضايا اللي بتم ضبطها وعدد الأشخاص اللي بتم إلقاء القبض عليهم. بالإضافة إنه مش فقط هي زادت التعاطي، كمان في رفع لوتيرة عمل إدارة مكافحة المخدرات بشكل كبير.
0: إذا نحكي عن البطالة، بس مع هيك الناس قادرة تجيب مخدرات إذا يعني صح التعبير، ف كيف قادرة تجيب وإحنا معناش مصاري؟ وشو أكتر أنواع المخدرات؟ بالضبط سير عندنا قضيتين هلأ. صح. مخدرات وسرقة، مخدرات وقتل،
1: هذا كثير بنسمعه إحنا. إنه أنتوا بتحكوا البطالة ارتبطت وفي زيادة تعاطي،
0: من بتجيب؟
1: إحنا أعطيك قصة بسيطة. قبل حوالي شهر في نابلس قمنا بإلقاء القبض على شخص مع مواد مخدرة بقيمة 200 شيكل. هذا الشخص لما القينا القبض عليه بكى وقال أنا بستحق إنكم تسجنوني، لأنه هذا المبلغ أنا إلي أكثر من أسبوعين بحوش فيه، وهو عامل باطل عن العمل ما عنده شغل، وكثير احتياجات للبيت أنا ما رضيت أجيبها، وزوجتي طلبت مني رفضت أجيبها، والدي اليوم طلب مني 100 شيكل وحكيت له أنه ما معي في المقابل عشان أوفر هذا المبلغ وأشتري فيه مخدرات. فبالتالي أي مبلغ مالي بحصل عليه المتعاطي هو بوفره لشراء المخدرات على حساب بيته وأسرته وحياته. بالإضافة إلى قد المخدرات يعني ترتبط بجرائم أخرى مثل السرقة وأي جريمة تانية، بده يحصل على أي مورد مالي عشان يشتري المخدرات ويتعاطاها.
0: بالذات ممكن توصل معاه لجرائم القتل على سبيل المثال مقابل مبلغ مادي.
1: يعني حكينا تعاطي المخدرات خطورته يرتبط في الجرائم كثير. ومن هون تكمن الخطورة. اليوم أنت فقط متعاطي وعندك فلوس تقدر تشتري وتتعاطي المخدرات، لكن في حال فقدانك للموارد المالية بدك تدور على وسائل وبدائل للحصول على الموارد المالية، والبدائل مش حتكون قانونية أو شرعية، حتوقع في ارتكاب جرائم.
0: طب لو سألنا هيك يعني سيادة العقيد، أكثر أنواع المخدرات الأكثر انتشاراً، وبعرفش إذا بزبط يعني سعرها في متناول الأيدي يعني.
1: يعني اليوم احنا عندنا القنب المصنع والقنب المهجن هو منتشرات بشكل كبير، عندنا مادة الحشيش منتشرة، والأخطر عندنا حبوب الإكستازي اللي احنا بتم ضبطها بكميات كبيرة في الآونة الأخيرة، وهي بتتناول الأيدي. خلينا نحكي المتجر المخدرات بيعملوا عروض عليها بالأسعار عشان يدفعوا الشباب يوجهوهم باتجاه تعاطيها، وهي الأشد خطورة لأنها هي مصنعة كيميائيا بالكامل، بتؤدي لإتلاف في تلف في خلايا الدماغ، بتؤدي لضرر في المستقبلات والمرسلات العصبية، وبالتالي في أفعال لا إرادية وحالات عصبية وتصرفات غير مش واعية من المتعاطي، وهون تكمن خطورتها.
0: إمتى الشخص بوصل لهاي المرحلة سيادة العقيد وبصير بده يعمل كل شيء بحياته عشان يحصل على حبة مخدر على سبيل المثال؟
1: يعني إحنا بنسمع كثير بيحكوا إنه مثلا مادة الماريجوانا هي نبتة طبيعية، مخدرها مش قوي، ضررها قليل، مقننة في كثير من دول العالم وبتم تعاطيها بشكل قانوني، لكن الخطورة تكمن في إنه اليوم إحنا بنتعاطى ماريجوانا وزي ما حكينا ادعاهم إنه ضررها قليل مع إنه لها أضرار صحية كبيرة، لكن النشوي واللذة اللي بتعطيك إياها في البداية بعد فترة معينة تبطل تحصل عليها، أنت بحاجة لانتقال على مستويات أعلى، لذلك بتتجه على الحشيش، بتتجه على حبوب الإكستازي، بتتجه على الكوكايين والهيروين، وهون تكمن الخطورة. أنت وقعت في وحل المخدرات، دائما السيجارة الأولى أو أول تعاطي هو أول طريق للوحل، أنت دخلت في هذا الوحل. فدائما إحنا عندنا شعار في المخدرات إنه ما في تجربة، ما في إيش اسمه بدي أجربه مرة وبس، لأنه أنت ممكن تشعر بهذه اللذة والنشوة اللي بتعطيك إياها من أول مرة وتكمل فيها، لكن هي النشوة مع الوقت بتقل وتبطل تحصل على الإيش اللي بدك إياه.
0: طب بأي عمر يعني بحسب يعني تجاربكم وتعاملكم مع هاي القضية، يعني شو الأعمار، شو لحظة الأعمار، البيئة من وين بيحصلوا عليها، يعني كل هاي القصص؟
1: يعني الأعمار دائما تتراوح بين 20 و50 سنة، يعني بنحكي بشكل مجمل هي فئة الشباب، وهي الفئة المستهدفة دائما في تعاطي المخدرات. المخدرات هي حرب سياسية أحيانا وحرب بين دول، وتتعلق في تدمير الشعوب، وهي النهج والسياسة المتبعة في مناطقنا وفي أراضينا الفلسطينية. فدائما بنلاقي الشباب هم أكبر فئة متوجهة نحو التعاطي. مناطق الحصول عليها دائما إحنا عندنا إشكالية في تواجد تجار المخدرات في المناطق القريبة من الحواجز والمستوطنات والطرق الالتفافية الإسرائيلية، هناك بنشط نشاطهم، بكونوا موجودين باستمرار بروج المخدرات هناك، لأنه يعني هي مناطق خارج سيطرتنا وبيعتقدوا إنه إحنا غير قادرين للوصول، مع العلم إنه إحنا وصلنا لكثير تجار مخدرات موجودين في هذه المناطق ولكن القبض عليهم، سواء خلينا نحكي بجهود شخصية أو بجهود قانونية.
0: طيب سيادة العقيد يعني فعليا كشاب يعني كيف بجرب المخدر، كيف يعني كيف بوصل لهاي المرحلة إن أنا بدي أجرب، يعني شو بشوف بالشخص المتعاطي لا يجرب هو يعني المخدر على سبيل المثال؟
1: المخدرات هي تبدأ بطريقين، الطريق الأول هو التدخين، خلينا نحكي
0: التدخين العادي.
1: التدخين العادي هو أول وسيلة أو أول طريق تعاطي المخدرات. بالإضافة لإحنا بالمثل الشعبي بنحكي صاحب ساحب، دائما أصدقاء السوء ورفقاء السوء هم اللي بحثوا أصدقائهم على التجربة وعلى تعاطي المخدرات، لأنه المتعاطي هو خلينا نحكي شخص مختلف عن محيطه وشخص شاذ في هذا المحيط، لذلك هو بده يكون كل محيطه بشابهه، بدي كل اللي حوالي يشبهوني، ما أكون أنا الشخص الوحيد الشاذ فيهم، فبيدفع أصدقائه دائما إنه خد جرب خد تعاطى، بده كل أصدقائه يكونوا مثله.
0: طب سيادة العقيد هلأ يعني خليني أقول إنه الشاب تعاطى على سبيل المثال، هلأ هو بالنهاية بيرجع بيته عند أهله، شو بتظهر عليه أعراض يستدعي إنه أنا كأم مثلا أو أنا كأخته لا إنه أخوي مش هيك، أخوي فيه خلل، إلا ما تظهر ما هي، شو الأشياء اللي بتظهر؟
1: يعني دائما إحنا في محاضراتنا وفي لقاءاتنا منركز على الأهل ومنركز على العائلة، وتحديدا الأمهات اللي بتواجدوا بشكل أكبر في البيت، واللي بيعرفوا سلوك أولادهم بلاحظوا دائما متعاطي المخدرات اللي حيكون في تغيير على سلوكه، سواء في الحالة العصبية، في الحالة المزاج المتقلب، أحيانا بيكون الحالة الانطوائية بيكون منطوي زيادة عن اللزوم، اللزوم أو هادي زيادة عن اللزوم، هذا بيعتمد على نوع المادة المخدرة اللي بتم تعاطيها. لأنه المخدرات بتنقسم لشقين، شق مثبطات ومنشطات، وفي الحالتين بيكون في علامات مختلفة بتظهر على الشخص. لكن بشكل عام أي تغيير في سلوك ابننا، أي تغيير في مظهره واهتمامه بمنظره الخارجي، سواء
0: لبسه مثلا،
1: شكله اهتمامه في هذا الجوانب، نظافته الشخصية، إذا كان في تغيير عليها في إشي غلط. دائما من راكب غرفهم، غرف النوم بتكون غير مرتبة، فوضوية زيادة عن اللزوم. يعني أنا بعرف معظم أبنائنا بجوز ما برتب غرفته بالزبط بشكل طبيعي، لكن في حالة التعاطي بيكون الإشي مبالغ في حالة الفوضى. ولذلك إحنا مهم جدا نراقب أولادنا، ممكن نلاقي أدوات غريبة موجودة في غرف النوم أو في أماكنهم.
0: مثل شو الأدوات كمان سوري هندي؟
1: يعني هاي أدوات بتكون تتعلق في التعاطي، في أدوات تتعلق بفرم المادة المخدرة، في سجائر شكلها غريب، في أحيانا قنينة بلاستيك بيكون فيها بربيش أسود، في كثير أدوات الأهل إذا شافها غريبة لازم يحط 100 علامة إنه ابني قد يكون متعاطي مخدرات.
0: هون قديش مهم دور الأهل وقديش
1: الرقابة الأسرية هي أول رقيب على الشخص.
0: لو بدي أفقد ورا ابني بالسر يعني شو المشكلة؟ هو ما رح يعرف إن أنا فقدت.
1: ما في مشكلة. إحنا للأسف الأهل أحيانا بيحكي لك الاعتداء على خصوصية الابن. أنا برأيي الابن ما إله خصوصية في ظل وجود أهله. الأهل هم المسؤولين عن الرقابة، ولازم ننتهك خصوصيته في في جزء من هذا، في جزء الرقابة. ما في خصوصية في رقابتي لابني، أنا ما بحكي ننتهكها في أموره الشخصية الكبيرة، لكن في جزء المتعلق في رقابتي إله وحرصي عليه، لا أنا لازم أراقبها وأنتهك خصوصيته في هذا الجانب.
0: كان عندك
2: شو الرابط يعني بين كركبة الغرفة
0: وإنه هو عم بتعاطى؟ كانت عم بتقول شو الرابط
1: بين
0: الفوضى الزيادة عن اللزوم؟
1: ما هو عدم الاكتراث واللامبالاة بوقع فيها بوقع فيها المتعاطي، بتكون دائما حتلاقي ملابسه مرمية على الأرض، مرمية على التخت،
2: عقله مش معه
1: يعني. احنا حكيت لك وكل اولادنا ممكن مش كتير منظمين ومرتبين في غرفهم، ولكن بطريقه محدوده، لكن ايش المبالغ فيه؟ لا بيكون في شيء غلط
0: كمان. يعني طب سياده العقيد، ممكن حدا يعني هيك اصحابه يخدعوه يعني يوقع بشر المخدرات؟
1: ممكن طبعا.
0: شو نعمل بهاي الحاله؟ الاهل يعني اكيد هلا في اهالي عم بسمعونا، بسوى انه يفتح شوي عيونهم ودينيهم مثل ما بيقولوها، انه شوف ابنك انت شو
1: يعني عم. ما احنا حكينا مهم مهم جدا نراقب اولادنا ونعرف مع مين بيمشوا، لانه من هون بيبدا الخطر. احنا اذا ابني بيمشي مع شخص سيء السلوك وسيء السمعه، ما في داعي ابني يمشي معاه، لانه اكيد حيورطه في قصه خطا ومخالفه للقانون.
0: فيه يمكن
1: ممكن يصوره اثناء التعاطي ويبتز فيه، وهذه حصلت كثير في مواقف تم إلقاء القبض على أشخاص بيبتزوا آخرين. لذلك بالمجمل رقابة الأسرة هي الحصن الأول لحماية ابننا من التعاطي.
0: طب عندنا هنا مثلا سؤال، لما شاب متزوج وعنده بنات صبايا وبتعاطى مخدرات،
1: نعم،
0: مثلا بيتم إلقاء القبض عليه، برد يطلع، رح أسأل السؤال زي ما هو، برد يطلع وبيضل زي ما هو، يعني زي ما هو على حاله، وبتعاطى أمام أفراد الأسرة، ما بفرق مع أولاده وبناته، شو شعور الأبناء والزوج والأهل والمجتمع بلا بلا بلا؟ فعليا المصحات الموجودة عندنا، يعني هو بعد ما يطلع هل هو بيطلع إنه مثلا مؤهل ليرجع بين أهله ولا لا؟ يعني خلصت محكوميته؟ تفضل.
1: إحنا بالقانون بداية في عنا قرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهذا القانون ميز بين التاجر والمتعاطي أو المروج والمتعاطي. التاجر أحكامه تصل لغاية الأشغال الشاقة المؤبدة 25 سنة وغرامة مالية تقدر ب 25,000 دينار. المتعاطي اعتبر القانون هو شخص مريض وبحاجة إلى العلاج، لذلك القانون منح المتعاطي فرصة أولى في حال ضبطه أول مرة وإحالته للنيابة العامة، بتم حفظ ملفه وإخلاء سبيله وإحالته للعلاج إذا هو تقدم من تلقاء نفسه أو من ذوي أنه بدنا نعالج ابننا. لكن في حال تكرار الفعل بتم تشديد العقوبة ومدة السجن بتصير أطول، بتحكي عن سنوات للمتعاطين. التعاطي، علاج التعاطي، إحنا في عنا مراكز حكومية مجانية مثل المركز الوطني في بيت لحم وهو مجاني، وفي طواقم حقيقة المؤهلين بشكل كبير للتعامل مع حالات التعاطي وعلاجها ومتابعتها، وعندنا مركز العلاج في البدائل في رام الله بيعالج من خلال الأدوية البديلة للمتعاطين. ولكن هذا ترتبط بالإرادي. موضوع التعاطي احنا ممكن نسجنه 10 مرات ويروح وظل يتعاطى، ممكن يروح يتعالج، وفي حالات أنا يعني ضبطته بتعاطى في نفس اليوم اللي خرج فيه من مركز العلاج بعد 4 أو 5 شهور في نفس اليوم نروح فيه ضبطناها بتعاطى. هذا ما عنده إرادي، هو موضوع التعاطي له علاقة بالإرادة الشخصية، يعني أنا فعلا بدي أترك التعاطي وأتعالج ولا ما بدي. لذلك حتى كثير مراكز علاج، حتى المراكز الخاصة ترفض استقبال المتعاطي للعلاج إذا هو ما عنده الإرادة في هذا الموضوع. يعني ما بكفي أنه الأهل بدهم يعالجوا ابنهم، لا، أنت ممكن تعالجوا سنة وسنتين لكن تاني يوم يرجع للتعاطي.
0: أها، المهم الإرادة بالموضوع.
1: وحكيت نقطة مهمة، الخطورة في موضوع التعاطي أمام الأبناء. إحنا في عنا حالات تم ضبطها إنه أطفال صغار يلاقي المادة المخدرة وراء أبوه
0: يشربها
1: يأكلها
0: أو يأكلها بعد،
1: يدخل المستشفى في حالة خطرة. وهنا المتعاطي هو لا مبالي، لا في عيلته ولا بأهله ولا بأي شيء تاني، هون تكمن خطورة التعاطي.
0: بالضبط، هو بفكر بحاله وما له علاقة ببقية أفراد العيلة.
1: وهو أكيد

0: رجعت عاطة. طب أنا شو استفدت من الجهد اللي بذلته مع هذا الشخص؟ برجع
1: يعني إحنا منحاول معه. حكيت لك هو
0: أكيد.
1: هو مريض بحاجة لعلاج، بحاجة لإرادة. إحنا في مراكز إصلاح والتأهيل، السجون اللي عندنا في الشرطة الفلسطينية فيها إعادة تأهيل للسجين بشكل عام. في شغل أحياناً، في مخابز، في نسيج، في كثير شغلات، دورات بيعقدوها داخل السجون وبيحاولوا يشغلوا وقت السجين ويكون يعني وجوده إنتاجي، مش فقط هو موجود في غرفة مسجون فيها. من هون جميل. إحنا منحاول نغير بسلوكهم، منغير بعقلياتهم، بتفكيرهم، لكن للأسف في أشخاص برفض هذا التغيير وهو مصر على التعاطي.
0: طب سيادة العقيد، هل في أدوية، خليني أقول مثلاً، ممكن يتم استخدامها بغير وصفة طبية؟ يعني إحنا بنصرفها من الصيدلية هي؟
1: صحيح.
0: يعني بداية الطريق خليني أحكي، أو
1: في عنا معظم كثير أدوية مراقبة وتصرف بوصفات صحية صادرة عن نقابة الأطباء وبمتابعة وزارة الصحة من الصيدليات، وبكتبوها الأطباء مثل اللاريكا، الترامال، كثير أدوية. هذه الأدوية تصرف بوصفات طبية لحالات علاجية تتعلق بأمراض العظام، وقد يكون أشخاص عاملين عمليات وأعصاب إلى آخره، لكن الاستخدام الخاطئ إلها واستغلال الوصفة الطبية اللي بحوزته وبشتريها بشكل قانوني، لكن في سوء استخدام إلها وبتم تعامل معها كمادة مخدرة ويتم تعاطيها، وكمان بيحصلوا عليها من أراضي 48 بشكل غير قانوني، لأنه هي عندنا هون مراقبة وفي عليها كنترول، لكن في 48 مش مراقبة، بقى بدها وصفة طبية
0: فبقدر يحصل عليها بكل سهولة.
1: نعم للأسف.
0: عندنا من المشاركين، التدخين في سن مبكر هل ممكن يكون سبب من أسباب أن الطفل في المستقبل يتعاطى بالمخدرات أو يلجأ للمخدرات؟
1: يعني يعني هي أول طريق حكينا فيها هو التدخين، سواء مبكر أو غير مبكر هو أول طريق، لأنه معظم أنواع المخدرات بتم تعاطيها عن طريق السجائر. لذلك إحنا إذا دخلنا في إطار التدخين حنكون قريبين موضوع التجربة، خذ هذه السيجارة جربها لأنك مدخن، بس إذا كنت غير مدخن مش هتقدر تجربها.
0: كمان كان عنا سؤال، هو هل المتعاطي المخدرات بعد علاجه بيرجع بتعاطى؟ وهذا أصلا إحنا
1: حكينا
0: إنه وكمان إنه ممكن للأسف كمان ما يلاقي احتواء من الأهل. ما هو بصير المشكلة وين سيادة العقيد؟ منبوذ أحيانا، هاي لسه مشكلة أكبر.
1: لا، إحنا بنحكي إنه المتعاطي وذكرنا هو شخص مريض بحاجة لاحتضان العائلة، حتى لو تم إلقاء القبض عليه، حتى لو انسجن، إحنا ما نتركه لوحده، لأن إذا تركناه لوحده حيرجع للشارع مرة تانية وحيرجع للتعاطي.
0: وكمان في يعني يمكن نقطة حلوة نركز عليها الضوء، هلأ أنا عم بحكي منبوذ، السرية التامة بالتعامل، صح؟
1: إحنا
0: للمتعاطي.
1: نعم، هي ملفات المتعاطين بشكل عام عندنا في إدارة مكافحة المخدرات بتم التعامل مع كل الملفات في سرية تامة، وما بتم إفشاء أي معلومات من داخل هذه الملفات. ومنأكد كمان على موضوع المعلومات اللي بنحصل عليها، سواء من مصادرنا الرسمية اللي بيجيبونا المعلومات، أو من خلال الأهل أو المجتمع أو الأصدقاء. كثير ناس بيوصلونا المعلومات لما بيشوف في حدا بتعاطى أو بتاجر مخدرات. منأكد إنه التعامل مع هذه المعلومات بتم بسرية تامة، يعني الشخص اللي بوصل المعلومة هو مش بحاجة يكون شاهد في الملف، مش بحاجة يتم استدعاءه ونسمع أقواله، مش بحاجة يواجه المتعاطي أو التاجر، هو فقط بيوصل المعلومة وإحنا بطريقتنا نتحقق ونتابع هذا المعلومة.
0: على هيك سيادة العقيد، قديش مهم إذن يكون عندنا تعاون وتكاتف من بقية الأجهزة ومؤسسات المجتمع أيضا؟
1: نعم، محاربة ظاهرة وآفة المخدرات بدها تكاتف مجتمعي كامل، سواء من الأجهزة الأمنية، وفي تعاون بينه وبين الأجهزة الأمنية كبير
0: طبعاً،
1: وسواء من المجتمع المحلي والمؤسسات إلى آخره. هناك شركاء كثير إلنا بتعاونوا في هذا المجال، لكن إحنا أحياناً الناس تخشى من توصيل المعلومة وبتخشى من التعاون مع الأجهزة الأمنية، إنه أنا ما إلي دخل، أنا بكرة بفضحوني، بكرة كذا، لكن هذا خطر، بكرة بيوصل بيتك وبيوصل ابنك.
0: وهذا هو كان سؤالي، إنه قديش مهم أنا كمواطن يعني أساعد بالكشف مثلاً على مروجي المخدرات إذا كنت بعرف حدا، يعني قديش مثلاً إلا نفرض إنه بتضمن لي سلامتي على الأقل، بل يعرف إن أنا إجيت قلت لك 1-2-3 قديش يعني بتضمنوا لي سلامتي أنا كمواطن؟
1: نعم، إحنا بنضمن سلامتك أولاً، ثانياً تأكد إذا تواصلت معنا بش الطريقة الصحيحة والسليمة إنه معلومتك ما حد حيعرف فيها إنه أنت وصلت هذه المعلومة. هذا لا نقاش فيه. وإحنا كثير في عنا قضايا كبيرة تم ضبطها من خلال ملاحظة حدا طبيعي بالشارع شاف إشي غلط، وصل معلومة، نوصل لقصص كثير كبيرة وقضايا كبيرة. يعني المواطن ما يستهين في المعلومة الصغيرة أو يحكي هذا إشي معلومة تافهة أو صغيرة مش مهمة. في لغة الأمن ما في معلومة مش مهمة، ما في معلومة بتم إهمالها. أي معلومة بتوصل.

0: حتى لو كانت صغيرة وحتى لو تبين لاحقا إنها المعلومة ما فيها إشي مش قانوني أو مش حقيقية، ما عندنا مشكلة، إحنا نوصل لهذه المعلومة ومنتابعها لأنه قد يكون أحيانا وراها قصة كبيرة.
1: هل حصل مثلا إنه الأهالي سلموا أولادهم أنه أنا ابني بتعاطي وأنا نعم. حاولت أرجع للطريق الصحيح ما عرفت الموضوع عندكم؟
0: إحنا بنتلقى بلاغات باستمرار من الأهالي ببلغونا أنه ابنهم متعاطي في حوزته مادة مخدرة، بنتوجه للبيت بنلقي القبض عليه، وبكون أحياناً الأهل معنيين في ابنهم يتعالج أكيد، وأحياناً بكون واصلين لمرحلة الخوف منه من ارتكاب جريمة في البيت وأذية الأهل، لكن إحنا دائماً البلاغات الأهل متعامل معها بشكل فوري وبشكل جدي.
1: طب سيادة العقيد خليني أقول يعني قديش مهم الحملات هلأ التوعوية، قديش تضلها مستمرة بالمدارس مثلا، نستهدف المدارس بشكل كتير أكبر، هل نستهدف المؤسسات المجتمع بشكل كتير أكبر، العائلات، يعني نحكي عن نعم. هاي الجزئية.
0: احنا حكيت لك من استراتيجيات عملنا التوعية والإرشاد واللقاءات الإعلامية اللي احنا بنقوم فيها بشكل مستمر وبشكل أسبوعي، في عنا أكثر من لقاء إعلامي وأكثر من محاضرة توعية بنستهدف فيها المدارس، الجامعات، المؤسسات الأهلية، المؤسسات النسوية، ما في أي فئة مستثنية من استهدافنا في هذه المحاضرات.
1: نعم.
0: وإحنا بنلاحظ نتائج إيجابية لهذه المحاضرات، أحياناً نتلقى اتصالات بعد المحاضرة من المحاضرة من بعض الأشخاص اللي حضروا، بيعطينا معلومة، بيعطينا ملاحظة، نوصل لقضية، أحياناً ببلغ عن ابنه، ببلغ عن جاره، لذلك التوعية والإرشاد هي جزء أصيل من عمل إدارة مكافحة المخدرات وفي بتم التركيز عليه بشكل كبير.
1: طبعاً بالنهاية يعني على قد ما نقدر إحنا نحاول يكون طبعاً مجتمعنا نظيف من المخدرات.
0: يعني إحنا من بحب ألفت الانتباه لنقطة، دائماً في إشاعات بتطلع كتير على موضوع المدارس إنه في كاندي، في إشي معين، في مادة مخدرة. هذه إشاعات بشكل عام هي غير صحيحة، ومدارسنا خالية تماماً من المخدرات وتعاطيها، جامعاتنا أيضا خالية، ولكن في حالات فردية ولا نعمم، هذه حالات فردية وشاذة داخل الجامعات ما يعني، ولكن بشكل عام الجامعات خالية والمدارس خالية.
1: يعني هاي مهمة لأنه مثلا في ناس بتخاف حتى أنك لا ما تأخذ حبة بنادول مثلا من صاحبك، ما يعني لهالدرجة الناس بتخاف فعليا.
0: هو الأفضل
1: أنه ما يأخذ، بس
0: ما تأخذ إشي ما بتعرف مصدره وما بتعرف شو هو، هذا هي أفضل طريقة كمان للتجنب، لأنه في حبوب مخدرة بتشبه الأدوية وممكن تناولها الشخص يعتقد أنها حبة دواء عادي وتكون في النهاية هي إشي مخدر.
1: كان هون من ضمن الأسئلة، ما بعرف ليش هالفضول، ما أقوى أنواع المخدرات؟ يعني بحس إنه فضول المستمعين هاي.
0: زي ما حكينا دائما مصنعة كيميائيا هي الأقوى،
1: الكيميائية
0: نعم، وهي الأشد خطورة. بعدين موضوع القوة له علاقة، إنه هل القوة بضررها ولا القوة بلذتها اللي بتعطيها، اللي هي مهما كانت اللذة تاعت والنشوة تاعت المخدر في البداية بتعطيك إياها، لكن في المحصلة حتوصل ليوم انه هذه المادة ما بتعطيك الاشي اللي بدك اياه، وبتنتقل لمواد اعلى فاعلى وبتدخل مرحلة الخطر.
1: طب سيادة العقيد في معيقات مثلا بتواجهوها خلال عملكم؟
0: يعني احنا اعتدنا في هذا العمل على كثير من المعيقات، لكن بفضل الله احنا دائما نتخطاها
1: الحمد لله،
0: ولكن المعيق الاول والاخير والاكبر هو الاحتلال. يعني تواجد الاحتلال داخل المدن الفلسطينيه هو معيق لنا في حركتنا، تواجد التجار بالقرب من الحواجز، الشوارع الالتفافيه، المستوطنات، كمان هذا معيق جدا لنا، لكن احنا بنحاول دائما نذلل هاي المعيقات، نذلل الصعوبات، وبنوصل دائما لاي مكان موجود فيه اي تاجر.
1: كمان سياده العقيد هيك خلينا نشوف، لما بيتم القاء القبض على المروج مثلا، المواد اللي معه كيف بيتم التعامل معها، اتلاف كذا، يعني كيف؟
0: دائما المواد المخدره تحال النيابه العامه مع المتهم اللي بيتم ضبطها ضمن محاضر تقارير ضبط بوقع عليها الضابط اللي بيقوم بالضبط، بوقع عليها كمان المتعاطي او التاجر انه هذا الماده اللي تم ضبطها معه بوقع عليها، وفي محاضر وزن كمان بتتوزن المادة، في عنا ميزان حساس بأعشار الجرام بوزن المادة، وهذه المواد كلها تنتقل مع المتهم إلى النيابة العامة، في النيابة العامة لما يبدأ المحاكمات في المحكمة بتنتقل على المحكمة معه، عند انتهاء إجراءات المحاكمات بتم تجميع عدد كبير من المواد اللي بتم ضبطها وبتم إتلافها ضمن لجان من النيابة العامة ومن الشرطة ومن أكثر من جهة.
1: احنا بامان بموضوع المخدرات ولا
0: يعني احنا ما زلنا مقارن مع المجتمعات الاخرى امورنا ان شاء الله انها جيده لكن هناك افه موجوده بتكبر بنلاحظ هذا من احصائياتنا بسبب الضغوطات الاقتصاديه الضغوطات النفسيه الموجوده في مجتمعنا في اسباب كثير بتدفع الناس لتعاطي المخدرات للاسف لكن ما زالت الامور يعني باعتقادي تحت السيطرة.
1: ذكرت إحصائيات، هل في رقم معين نقدر نشاركه مع
0: يعني
1: المستمعين؟
0: أنا بتذكر في عام 2025 في عنا في فلسطين 2772 قضية ضبط في معظم المحافظات، في عنا تم إلقاء القبض على ما يقارب 3700 شخص، في عنا كميات كمان نحكي عن عشرات الكيلوغرامات من الحشيش والقنب المصنع. بتذكر الحشيش في عنا ما يقارب 36 كيلو غرام تم ضبطها في جميع المحافظات، القنب المصنع كمان في تقريبا 40 كيلو غرام، القنب المهجن تقريبا 40 كيلو غرام، في عنا عشرات آلاف من حبوب الإكستازي اللي هذه اللي حكينا عنها مصنعة كيميائيا، في عنا عشرات آلاف من حبوب اللركة والأدوية المراقبة اللي بنحكي عنها ممكن تنصرف من الصيدليات وغيره. في عنا حقيقة في انتم كإعلاميين بتلاحظوا في الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة في يوميا إعلام من قبل مكافحة المخدرات تم ضبط قضايا وهناك تكثيف ورفع وتيرة عمل كبيرة في هذه الإدارة في جميع المحافظات.
1: جدا مهم. مش ذكرنا موضوع أنه ما تأخذ شيء من المدرسة، ففي عنا أم عم تسأل أنه هل هاي الطريقة يعني عن جد عملية، يعني هي بتقول هاي إذا طبقنا هاي التوعية للأطفال بصورة عملية إنه إذا حدا أعطاك شيء ما تاخده حتى لو كان غريب ملبس أو حلو، هل عن جد عملية تحمي ولا منخوف الطفل أكتر؟
0: هلا إحنا دائما الطفل لازم يكون في عنده محاذير، إحنا كأهل نعلمه إنه في محاذير زي ما بنحكي له ما تأخذ إشي من حدا غريب. نعم ما تأخذ إشي من حدا غريب لأنه حتى ممكن يعطيك حبة دواء تكون هي مش ملائمة لحالتك الصحية وتنعكس سلبيا عليك. صح. وهناك أدوية مراقبة حكينا هذا تأخذ لحالات معينة ما بزبط تأخذ لحالات أخرى، لذلك دائما ابني ما يأخذ شيء من حدا غريب خاصة الأدوية، يعني الحلويات وغيره ما في عنا في بلادنا موجود حلويات وغيرها تحتوي على مواد مخدرة.
1: مين أكثر فئات ذكوراً ولا إناثاً؟
0: لا الذكور في إناث نعم تم إلقاء القبض عليهم تم سجنهم ولكن الأكثر هم الذكور.
1: الأكثر هم الذكور في إناث؟
0: في إناث طبعاً
1: في إناث بس أعداد قليلة.
0: لا يعني إحنا بنحكي عن 2772 شخص تم إلقاء القبض عليهم في 25 في عنا ما يقارب 65 أنثى في جميع المحافظات.
1: طب سيادة العقيد يعني أنا بتمنى إنه أكون هيك أجملت كل ما يتعلق بموضوع المخدرات، لو يعني أطلب منك هيك رسائل توجهها للأهالي للمدارس إحنا وأكيد المجتمع.
0: يعني إحنا حكينا ونعيد أن الأسرة هي الحصن المنيع للأبناء من الوقوع في آفة المخدرات، رقابتهم رقابة سلوكهم، إذا شفنا معهم موارد مالية لازم نسألهم من وين، إذا تأخروا في العودة للمنزل بالليل لازم نسألهم وين كنتوا مع مين، ولازم مش بس نسأل لازم نعرف هو مع مين بكون، لازم نعرف مين صاحبه لأنه صاحبه هو من يدفع فيه للتعاطي، مش حينصح الولد من النوم ويحكي أنا بدي أروح أتعاطى مخدرات إلا إذا في حدا دلوا عليها وشجعوا عليها. لذلك إذا أنا حصنت أولادي في أصدقائهم أنا حصنته بنسبة 99% بضل 1%، والرقابة الأهل هي الأول والأخير هي الحصن. إحنا كشرطة ما بنقدر نتابع كل مواطن،
1: أكيد.
0: ما بنقدر نحط شرطي أمام كل بيت، لكن إحنا بالمجمل العام متابعين وعندنا خريطة انتشار المواد المخدرة وعندنا خريطة كيف تتوزع وعندنا خريطة المتعاطين والمناطق الجغرافية ومقسمينها وفي عندنا دراسات وإحصائيات، لكن هذا كله ما بيغني عن رقابة الأهل أولا وأخيرا.
1: وكمان هيك نقدر نقول إذا أنت كنت سمعت في مروج بالمكان الفلاني ما تخاف تبلغ لأنه المعلومات رح تكون آمنة وسرية لإلك.
0: آمنة وتتم التعامل معها بسرية كاملة سواء بالتواصل معنا بشكل مباشر في إدارة مكافحة المخدرات أو من خلال الرقم 100 على عمليات الشرطة بينقلوا لنا رقم الشخص اللي تواصل معهم. يعني بيكفي لما يتصل على رقم 100 يحكي إنه أنا أعطوا رقمي لمكافحة بدي يحكوا معي، إحنا بنتواصل معه فورا بدون ما أي حد ثاني يعرف شو القصة ومنتابع معلومته ومتعامل معها بسرية تامة. يعني أحيانا إحنا كمان داخل أقسامنا داخل مكافحة المخدرات في أقسام متخصصة بالعمل، قسم المصادر وقسم المتابعة والتوعية والإرشاد إلى آخره، ممكن في داخل المكافحة قسم ما بيعرف عن شغل القسم الثاني وما عنده معلومات عن القسم الثاني شو بيشتغل، لذلك في أشخاص محددين ومعينين بتم بتعاملوا مع هذه المعلومات بالسرية كاملة.
1: السوشيال ميديا سيادة العقيد لاحظت إلها دخل؟
0: احنا في السنوات الاخيره لاحظنا في ترويج المخدرات على السوشيال ميديا سواء على التليجرام تحديدا، كان في عنا مروجي مخدرات يبيعوها في على الفيسبوك، في على الانستغرام، في على الواتساب، لكن في عنا وحدة جرائم إلكترونية متخصصة وفككنا شبكات وألقينا القبض عليهم من خلال ترويج المخدرات على شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا الموضوع متابع عنا بشكل كبير لأنه أنت بدك تواكب العصر والتطور، لأنه هم كمان بيواكبوا التطورات وبيواكبوا العصر، لذلك احنا لازم نكون دائما سابقين بخطوة.
1: الحملات التوعوية اللي بتنعمل سيادة العقيد، لأنه مثلا عندنا يعني أحد المستمعين بيقولنا شعبنا بحاجة لزيادة التوعية، يعني عقد ندوات، حتى هو بيقترح مثلا زي مسرحيات منشورات، بس أنه أنا عم بشوف كمان أنه لا، في فيديوهات عم تطلع للتوعية. نعم. من قبلكم طبعا، مع ناس مختصين من قبلكم فيما يتعلق بموضوع المخدرات.
0: يعني احنا عندنا فعاليات مستمرة في هذا الموضوع. في عندنا كمان بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالشرطة بيكون في زي ما تفضلتي في فيديوهات توعوية بشكل عام للمواطنين، في فيديوهات صادرة عن إدارة مكافحة المخدرات، في نشاطات وفعاليات بنقوم فيها للأندية الصيفية، للمدارس، للشباب، وإحنا منفتحين على أي فكرة جديدة، منفتحين على أي جهة بتطلب منا أي شيء إحنا بنقدمه ومنساعد فيه في التوعية والإرشاد.
1: ولكن إحنا الحمد لله وضعنا لا يعني بأس به،
0: يعني حكينا إحنا
1: أو
0: وضعنا
1: أكثر شوي.
0: لا وضعنا منيح. إن شاء الله منيح مقارنة مع المحيطنا والدول المحيطة فينا، مقارنة مع الدول في العالم، إنه وضعنا لا ما زال ممتاز، لأنه إحنا بنحكي عندنا في ضوابط في المجتمع الفلسطيني، سواء نحكي عن ضوابط الدين، ضوابط العادات والتقاليد، ضوابط السلوك المجتمع، بنخشى نغلط لأنه في مجتمع براقبنا، بنخشى نغلط لأنه في دين براقبنا، بنخشى نغلط في أسرة، لكن في مجتمعات مفككة ما في رقابة لا دينية ولا مجتمعية ولا أخلاقية، لذلك بتكون هذه الظاهرة موجودة بشكل أكبر.
1: وأنا هيك كمان قبل الختام سيادة العقيد بحب أقول ما تخلوا البطالة، ما تخلوا يعني الفقر، بعرفش قديش ممكن نوصلها بطريقة صحيحة، يكون السبب الرئيسي انك انت تروح يعني في شغلك زي ما بيقولوها بالمخدرات، ما تخلي هذا السبب انه انت رح تروح لنفسك بالتهلكة مثل ما بيقولوها.
0: يعني بالمحصلة اي سبب بيوجهنا باتجاه المخدرات، سواء الفراغ الزايد، سواء ممكن يكون في مصاري زيادة بدنا نجرب
1: مثلا،
0: ولكن للأسف دائما انتشار المخدرات بيرتبط بالبطالة والجهل. الجهل احنا مجتمعنا حكينا ومجتمع مثقف ومتعلم ومش جاهل، لكن البطالة والفقر إلى آخره في آخر سنوات والوضع الاقتصادي الصعب للأسف راحت الناس باتجاه، لكن هو بيزيد الطين بلة زي ما بنحكي، هو ما بيحل مشكلة، انت اليوم تتعاطى انت بحاجة لموارد مالية أكبر، بحالج حتى بكرة لعلاج، انت كمان صحتك بتدمر
1: صح.
0: فانت بتزيد الطين بلة، بتتورط اقتصاديا وماليا في بسبب التعاطي أكثر فأكثر.
1: نقول هيك بختام اللقاء، يعني ديروا بالكم على حالكم وصحتكم، بعرفش السيادة العقيد إذا في هيك كلمة نهائية نختم فيها اللقاء.
0: أنا بعيد بأكد دائما الأسرة ورقابتها هي الحصن الأول والمنيع لحماية أبنائنا، والتواصل مع إدارة مكافحة المخدرات دائما إحنا مستعدين لتقديم العون والمشورة وأي مساعدة بتطلب منا في إطار حماية أبنائنا.
1: يعني شرفتنا سيادة العقيد، شكرا يعني ومشكورين على كل الجهود المبذولة. أهلا وسهلا بحضرتك سيادة العقيد سليم خريشي، مدير فرع إدارة مكافحة المخدرات في شرطة محافظة نابلس، شكرا جزيلا. وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا للختام، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة، في أمان الله.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك، خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 مواطنين من سكان بلدة قسرة جنوب محافظة نابلس. اعتدى مستعمرون فجر اليوم على مواطن في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضرب ورشوه بغاز الفلفل، وأفادت مصادر أمنية بأن مستعمرين هاجموا المنطقة الصناعية في بلدة بيتا واعتدوا على حارس يعمل فيها بالضرب. نصب مستعمرون اليوم خيمة على أراضي المواطنين في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلسلة. كشفت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي تعليمات بالانسحاب من أي منطقة في لبنان، في إشارة إلى استمرار التوتر الميداني رغم الحديث عن وقف إطلاق النار. نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران، وذلك بعد جولة من التصعيد المتبادل في محيط مضيق هرمز. نددت تركيا باعتراف إسرائيل بالمجازر التي تعرض لها الأرمن بين الحرب العالمية الأولى بوصفها إبادة جماعية، معتبرة أن القرار سياسي يرمي إلى تغطية الجرائم الإسرائيلية. أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد والتي تم إصدار نتائجها هذا اليوم تواصل العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول من العام 2026. تراجعت أسعار الذهب اليوم حيث زادت الضغوطات على المعدن النفيس بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة من المجلس الاحتياطي المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، سرة سالك، المربعة سالك، بورين سالك، ودير شرف أزمة وتفتيش للخارج، بيت فوريك أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحد غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الساعة الآن 1 ظهرا.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 4 شهداء و8 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين بينهم عمال، إلى جانب مواجهات محدودة في بعض المناطق. استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على جرار زراعي وعربة مجرورة في قرية عطوف جنوب شرق طوباس. هاجم مستعمرون صباح اليوم منطقة المسعودية شمال غرب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا المنطقة وهددت إحدى العائلات هناك بالرحيل. أكد حزب الله اللبناني اليوم أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن لبنان وشعبه، وذلك في أعقاب ما قام بوصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. تتواصل تحركات الدبلوماسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط والخليج في اليوم 12 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 122 يوما من اندلاع الحرب، وسط مؤشرات على مساع لاحتواء التصعيد في مضيق هرمز. كشف مسؤول أمني إسرائيلي كبير أن عدد الهجمات الإلكترونية التي قامت بشنها إيران على إسرائيل ارتفع بشكل حاد منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها هذا العام. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، كذلك سرة والمربعة وعورتة ودير شرف وبيت فوريك، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8.
0: هواها نابلس.
5: حاله الطقس، الارصاد في درجات الحراره حتكون، الاجواء، حاله الطقس على راديو حياه.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 2:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الاثنين الموافق 29 من حزيران للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 30 درجة مئوية.

ونبدأ برنامج الثانية بأبرز العناوين. الصحة بغزة، 4 شهداء و8 إصابات خلال الساعات 24 الماضية. وفي الثانية أيضا لهذا اليوم نتحدث عن 40 منزلا تحت الركام في تل عراد بالنقب، وعائلات تواجه الهدم والتهجير. واتفاق على وقف الضربات واجتماع إيراني عماني حول مضيق هرمز. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات الميدانية. نبدأ مع هذا البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي، والتي أعلنت أن الامتحان المقرر يوم السبت 4 من شهر 7 للعام 2026، هذا اليوم يتضمن مبحثي التربية الدينية والقرآن الكريم وعلومه. الجلسة الأولى سيعقد إلكترونيا من خلال تطبيق وايز سكول داخل القاعات، وسيتم الإعلان خلال اليومين القادمين عن تعليمات مفصلة بخصوص ذلك.

أما منظمة بتسلم الحقوقية تحدثت أن إسرائيل قتلت العام الماضي 54 طفلا وفاة في الضفة الغربية، وهو أكبر عدد منذ عام 1967. وسلطات الإسرائيلية تحتجز جثمين 18 من أصل 54 طفلا وفتى استشهدوا خلال عام 2025.

مستوطنون يقومون بنصب خيمة في منطقة تل العاصور شرق محافظة رام الله.

إذن أيضا مستمعينا الكرام، في الثانية هاجم مستعمرون صباح اليوم منطقة المسعودية شمال غرب محافظة نابلس. أفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا المنطقة وهددت إحدى العائلات هناك بالرحيل.

شهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا متواصلا، حيث استشهد 3 نازحين بينهم طفل في قصف وسط القطاع، فيما تواصلت الانتهاكات الميدانية من قبل الجيش الإسرائيلي عبر عمليات قصف ونسف وإطلاق نار في عدة مناطق، خاصة في خان يونس ومخيم انصيرات والبريج. إذن وزارة الصحة أعلنت وصول 4 شهداء و8 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم 200 فأكثر على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، هذه الاتفاقية التي وقعت في شرم الشيخ بوساطة عربية وأمريكية. ونتحدث على الأقل منذ ساعات فجر هذا اليوم نتحدث عن 7 انتهاكات لما يعرف بهدنة غزة. في جنوب القطاع كان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عمليات نسف لشمال شرق مدينة خان يونس، وبالتالي المصادر أفادت بأن القوات الإسرائيلية وضعت أيضا مكعبات اسمنتية صفراء قرب جسر وادي غزة في إطار إجراءات ميدانية متواصلة في المنطقة.

واحدا. أيضا في الثانية كشف مسؤول أمني إسرائيلي كبير أن عدد الهجمات الإلكترونية التي قامت بشنها إيران على إسرائيل ارتفع بشكل حاد منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها هذا العام. وقال مدير عام المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن الإلكتروني اليوم إن السلطات الإسرائيلية سجلت أكثر من 1600 واقعة إلكترونية عدائية في شهر يونيو للعام 2025 خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران. وذكر أن هذا العدد قفز خلال الشهر نفسه من عام 2026 إلى أكثر من 4800 واقعة، مضيفا أن بعض الجماعات تتمتع بمهارات عالية البعض يمكن التعامل معها ولكن البعض الآخر يجب أن يؤخذ على محمل الجد على حد تعبيره.

إذن مستمعينا الكرام، التحركات الدبلوماسية والعسكرية متواصلة في منطقة الشرق الأوسط والخليج لليوم 12 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. نتحدث عن حوالي أكثر من 122 يوما من اندلاع هذه الحرب، وسط مؤشرات على مساع لاحتواء التصعيد في مضيق هرمز. كان دونالد ترامب قد أمر بوقف العمليات القتالية غرار ما حدث يوم أمس. على العموم، في هذا السياق نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة في المضيق، إلى جانب الترتيب لعقد اجتماع بين الجانبين من المقرر أن يتم يوم الثلاثاء القادم في الدوحة. وهذا أتى بعد تصريحات إيرانية أشارت إلى تعليق المفاوضات التي كانت من المقرر أن تبدأ يوم الأحد.

0: أما فيما يتعلق بالشأن اللبناني، اتفاق بيروت وتل أبيب فعليا لا وضوح بشأن الانسحاب الإسرائيلي، نتحدث عن تأهب تحسبا لتصعيد إيراني. إذن مصدر عسكري بالجيش الإسرائيلي قال إن حتى هذه اللحظة لم ينسحب الجيش من أي منطقة رغم التفاهمات. إذن الآن ينضم لنا الزميل الصحفي الأستاذ منير الغول. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا أستاذ منير، اليوم نتابع وإياك آخر التطورات فيما يتعلق بالشأن اللبناني من جهة، المفاوضات أيضا في إيران من جهة أخرى، وأيضا غزة. أستاذ منير، في ظل هذه التطورات المتسارعة أيضا في قطاع غزة، تفضل.
1: نعم، يعني دعينا نتحدث عن ثلاثة محاور رئيسية ومهمة يراقبها الشارع هنا. أولا موضوع قطاع غزة، إثارة تقرير من قبل هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلا عن شعبة الاستخبارات من أن حركة حماس أعادت بناء قدراتها وخصوصا في ملف التجنيد والبنى التحتية والذخائر العسكرية، وأنها قد تتجه للعودة إلى حرب جديدة ضد إسرائيل. يبدو أن هذا التقرير مبالغ فيه، وهو يركز على تهويل إسرائيلي حتى يضع مبررات لإسرائيل لتعاود استئناف الحرب على قطاع غزة. من نظرة أولى يبدو أن الوضع في القطاع مدمر وصعب على كافة المستويات، وأيضا هذا التقرير يشير إلى أن حماس استعادت قدراتها السلطوية والسياسية في قطاع غزة. ما يخص الملف اللبناني، فعلا أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم في تقرير نقلته صحيفة هارتس أنه لم يتلقى أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان، رغم الحديث الذي ورد على لسان قيادة الجبهة الشمالية بأن الجيش اقترح الانسحاب من ثلاث قرى هي إفرون والغندورية والزوتر الغربية، إلا أن الجيش الإسرائيلي باق في منطقة ما تسمى الحزام الأصفر والمنطقة الأمنية، وهذا ما أكد عليه وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إسرائيل من خلال الملحق السري الذي كشف النقاب عنه اليوم في الاتفاق الأمني بين إسرائيل ولبنان، تريد أن لا يتم تقييدها بمواعيد معينة ومحددة للانسحاب، وإنما تريد أن تمسك زمام الأمور فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، وهذه النافذة تمنح إسرائيل اختراق وقت إطلاق النار وخرقه، وبالتالي العودة لاستئناف غارات، وهذا ما يحدث خلال غارات في لبنان وأيضا غارات في سوريا خلال اليومين الماضيين تابعناها.
0: نعم.
1: طب الثالث نعم تفضل.
0: لا تفضل، بس هو كان في خلل في الصوت أستاذ منير، تفضل.
1: نعم، المحور الثالث والأخير هو محور إيران بعد حالة التوتر وتبادل الضربات الجوية والقصف خلال اليومين الماضيين بين الحرس الإيراني والقيادة المركزية توجيه النيران إلى قواعد عسكرية أمريكية في منطقة البحرين والكويت. تم التوافق بين إيران والولايات المتحدة على عدم استئناف هذه الضربات، وبالتالي اجتماع الطواقم الفنية الذي كان مقررا هذا الأسبوع في سويسرا تم تأجيله بسبب هذه المواجهة، ولكن اليوم أعيد الإعلان بأن هذا الاجتماع للطواقم الفنية سيعقد في ميلانو، وذلك لمناقشة القضايا الخلافية في الملفات كاملة ووضع النقاط على الحروب.
0: طب يعني الموقف الإسرائيلي من توقيع اتفاقية مثلا وقف إطلاق النار كما يدعون بين إسرائيل ولبنان وكذلك إيران، يعني كيف يضغطون الجانب الإسرائيلي على نتنياهو في هذا الخصوص بالرغم من الانتهاكات المستمرة أصلا؟
1: يعني أعتقد أن إسرائيل كما تحدث لا تريد أن يتم إلزامها بمواعيد محددة، والتصريحات التي تصدر عن أقطاب أساسة في إسرائيل وأيضا قادة الجيش وشعبة الاستخبارات وغيرها من الأجهزة العسكرية تركز على أن إسرائيل فعلا وعلى أرض الواقع لن تنسحب. وإذا ما أخذنا تواجد الجيش الإسرائيلي فعلا في المناطق التي تسميها إسرائيل المناطق الأمنية، والادعاء بأن هذا التواجد هو لحماية المستوطنين الإسرائيليين في البلدات الشمالية، إضافة إلى الشرط الذي وضعته إسرائيل وهو تجريد حزب الله من سلاحه كاملا وطرد قواته وعناصره نحو شمال منطقة الليطاني، هذه يبدو أن المبررات ستنجح من خلالها إسرائيل باختراق الاتفاق العودة في أي لحظة لإطلاق النار وشن الغارات بحجة أن جنودها يتهدده خطر تواجد مقاتلي حزب الله. وإسرائيل لطالما كانت قد نقضت اتفاقات في كل المجالات مع إيران مع سوريا مع لبنان في قطاع غزة، حتى اتفاق أوسلو الذي وقع في أوائل التسعينيات نقضته إسرائيل، واليوم تحاول التخلي بقوة عن هذا الاتفاق.
0: شكرا جزيلا للأستاذ منير الغول، أهلا وسهلا.

إذن لازلنا نتابع وإياكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية. وقبل الانتقال إلى موضوع آخر، قال مسؤول مطلع على بنود الاتفاق هنا فيما يتعلق بالملحق السري في الاتفاق الإسرائيلي اللبناني، قال أن هذا الاتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان والذي تم توقيع هذا الاتفاق الأسبوع الماضي يحافظ بشكل صريح على حرية كاملة للجيش الإسرائيلي في العمل في لبنان ضد التهديدات داخل المنطقة الأمنية وتحديدا في جنوب لبنان. المسؤول يقول أن في هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن ينص أيضا على عدم وجود انسحابات تلقائية لقوات الجيش الإسرائيلي، رغم أن إسرائيل لا تزال تخشى من أن ضغوط إيرانية عبر المفاوضات مع الولايات المتحدة قد تعرقل تنفيذ الاتفاق. هذا المسؤول أشار إلى أن هناك العديد من المواد، ولكن مثلا المادة الرابعة من الملحق هذا البند تحديدا يمنح الجيش الإسرائيلي حرية العمل ضد التهديدات الناشئة والفورية داخل المنطقة الأمنية في الجنوب، وهو بند تقوم إسرائيل باعتباره أولوية قصوى في ظل المخاوف من أن مفاوضات واشنطن وطهران قد تعمل على الحد من قدرتها على الرد في التهديدات التي تواجه قوات حزب الله.

0: والآن لمحبي كأس العالم مستمعينا الكرام، يعني خلينا نحكي أنه المنافسة الآن وصلت للإثارة تحديدا وذروتها مع انطلاق الدور 32 من البطولة الأهم في عالم كرة القدم. اليوم عم نحكي عن منتخبات كبيرة وأخرى راح تصنع المفاجآت. اليوم كله راح يدخل مرحلة مثل ما بيحكوها ما بتقبل القسمة على اثنين، فإما العبور إلى الدور التالي أو مغادرة المونديال للعام 2026. التفاصيل مع الدكتور سليمان العمد، محاضر بالتربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية. مساء الخير.
1: مساء الخير أنغام لك جميع المستمعين المشاهدين الكرام.
0: نحكي عن الدور 32 وحظوظ المنتخبات العربية كمان. دكتور سليمان تفضل.
1: طبعا يعني احنا حابين يكون الناس كلها بتحضر كأس العالم، يعني زي ما احنا كنا متابعينه بشكل يومي، لانه ثقافة رياضية وكروية رائعة. هاي المنتخبات اللي وصلت لدور 32 بعد مباريات جدا كانت حاسمة وجميلة، وهاي المباريات تعتبر يعني انت شفتوها وما بعرف تابعتوها، احنا يعني قديش نقدر نقول انه في ارتفاع في المستوى الرياضي. نعم. ارتفاع في عدد الاهداف، عدد الاهداف يعني غزارة بالاهداف خلال هذا الكأس، وهذا يعتبر انه هناك في شيء عمالهم بتطلعوا عليه بطريقة قديش 215 جول. احنا بنحكي يعني بنحكي عمالنا بمعدل ضخم جدا، تقريبا 3 اهداف في كل مباراة. هذا المعدل التهديف الكبير واضح انه رح يفرجينا دور تاني، رح يكون دور تاني مميز جدا. طبعا احنا مبارح بدأ الدور التاني، والدور التاني مبارح بدأ في مباراة كلنا شاهدناها، كانت بين ألمانيا وجنوب أفريقيا، وشفنا مبارح المباراة اللي يعني كانت مباراة مش سهلة بالمرة، وبالآخر احنا صف عنا المنتخبات العربية اللي عمالها بتلعب اليوم، هي منتخبات نتوقع انه يكون هناك في لها حظوظ في المنافسة، وإن شاء الله إنه يكون هناك في مباراة. أنا على فكرة غلطت، كندا وجنوب إفريقيا، وكانت مباراة لصالح كندا بنتيجة 1-0. المباريات القادمة رح نشوف الليلة مباراة برازيل واليابان، يمكن أنتوا انتبهتوا على الفيسبوك قصة الكابتن ماجد.
0: بالضبط، لسه كنت عم بقولهم
1: الكابتن ماجد احنا بتذكرها وقت ما حضرناها زمان، هاي المباراة النهائية اللي كانت بين اليابان والبرازيل واللي فازت فيها اليابان. فيعني ما بنعرف إذا هذا ده يتحقق نتيجة مسلسل تلفزيوني كبرنا عليه وإحنا صغار، وهي ردت إعادة المباراة الحقيقية ما بين البرازيل واليابان، وبرضه في كأس العالم مباراة رح تكون مباراة كتير مهمة. أنا أتوقع لعب تكتيكي عالي. شو يعني أنغام لعب تكتيكي؟ بيكون المباريات حذرة، الفرق بهذا الدور حذرة. ليش حذرة؟ لأنه المغلوب من مرة يعني فيش فرصة أخرى إنه يرد يعيد يلعب ويجيب جوال، فانتهى بيلعب هالمباراة، يا بيفوز بتأهل يا بيخسر بيروح. فبالآخر والفوز رح يصير ضمن 16. إحنا كنا عشان الناس تعرف 48 منتخب، تم تأهل 24 منتخب أول وثاني كل مجموعة، وأضافوا إلهم 8 منتخبات أحسن ثالث في 12 مجموعة، فأصبح عددهم 32 منتخب، وهذا بالمناسبة يقام لأول مرة في العالم. على البرازيل واليابان لما يلعبوا اليوم مثل ما لعبت كندا وإفريقيا مبارح، الفايز منهم بيروح دورة 16، فرح يكون هناك منافسة. هاي المباريات رح تحمل بعنوانها الحذر، رح يكون هناك في كرات مرتدة، مش رح نشوف غزارة بالأهداف لأنه هناك فرق قوية وصلت دور 32، فبالتالي رح تكون مباريات حلوة ومشدودة، وقتها أحسن من الوقت اللي كان بالدور الأول. يعني بنقدر نحضرها مباراة الليلة الساعة 8 مثلا، الساعة 8 مناسب للجميع أنهم يحضروها. مباراة ثالثة رح تكون بين ألمانيا والبراغواي، هاي مباراة ألمانيا أدائها متذبذب يعني، وخصوصا خسرت في الدور الأول، فهلأ صفى موضوعها، يعني الله يعلم شو يصير معها بالدور الثاني. لكن هناك منتخبات أدائها مستمر مثل ماروكو أو مثل المغرب. المغرب راح تلعب مباراة، يعني هاي المباراة نتوقعها يعني مع المغرب، لأنه المغرب إحنا شفنا أدائها قديش كان مميز يعني في دور في الدور الأول، وبالتالي نتمنى إنه المغرب يكون إلها مباراة يعني إلها فوز في هاي المباراة لحتى يوصل بعيد. ما بدنا ننسى انه المغرب لعبت في الدور الكأس العالم 22 وصلت للمرتبة الرابعة او يعني ضمن احسن اربع منتخبات، لكن مباراتها القادمة مع هولندا، منتخب هولندا منتخب جدا قوي، منتخب عنده انضباط وضغط عالي، لكن المغرب بدخل بروح عالية جدا وخصوصا بعد ما فاز بمبارياته في دور المجموعات. المباراة تعتبر اكثر مباراة ما بنقدر نحكم مين راح يفوز، لأنه الفريقين أدائهم متقارب من بعض. المغرب منتخب كبير ومتوقع أنه يكون هناك في إله يعني استمرارية في هذا الكلام. هلأ بالنسبة لمباراة المباريات الثانية للمنتخبات العربية أقل ما فيها، إحنا لما نشوف بدها تلعب مصر مع أستراليا، هاي المباراة بتوقعها رح تكون يعني مباراة برضو حاسمة، لكن ممكن المنتخب الأسترالي بتحركاته السريعة بطريقة لعبه الأوروبية يكون هناك في يعني لصالح أستراليا أكثر. منتخب سويسرا مع منتخب الجزائر، هاي المباراة مباراة برضو فيها قوة عالية، نتمنى طبعا التأهل لمنتخب الجزائر والأردن والمصر والمغرب. وما بدنا ننسى أن المنتخبات الثلاثة هي منتخبات إفريقية، فبالتالي هاي المنتخبات هي عربية لكن تلعب بصبغة إفريقية بصبغة دولية، لأنه لعيبتها معظمهم محترفين في منتخبات عالية. مباراة حلوة رح بدعي الكل يحضرها، اللي هي رح تكون بين فرنسا والسويد، هاي مباراة من عيار ثقيل. بلجيكا والسنغال برضو مباراة محترمة جدا، هاي رح تكون خلال الفترة 32. برتغال وكرواتيا، هاي مباراة تعتبر ربع نهائي لأن الفريقين بدهم فوز. الأرجنتين بتوقع إنه مشوارها رح يكون مشوار سهل، رح تلعب مع الرأس الأخضر، وهذا المنتخب يعني متواضع بالنسبة للأرجنتين، لكن يعني ممكن نلاحظ فيه مفاجآت. كأس العالم هاي السنة بلش يحلو، دور 32، وشفنا كلنا مبارح أو يعني خلال الدور الأول إنه هناك في جماهير، يعني جماهير النرويج شفتوا هن عم بيعملوا الفايكنج اللي هن زي القراصنة، فيعني في هناك إشي يحضر بهاي المباريات. إن شاء الله إنه يكون في تفوق لمنتخب المغرب والمصري والجزائري.
0: طب شو حدود البرازيل اليوم؟ أنا خايف يصير فينا زي الكابتن ماجد.
1: انت برازيلية صحيح؟ يعني شوفي يا أنغام، البرازيل أنا مش شايف إنها فريق بيجيب مرتبة أولى في العالم هاي السنة. أنا مش شايف إنها رح تكون يعني هي إلها حظوظ أكيد، وخصوصي إنه بدنا نعرف إنه البرازيل هي دائما مرشحة للقب دائما، وفي عندها 5 بطولات عالم
0: صح،
1: بس الأداء الحالي هون هلأ هاي الفترة بيخليها تكون هي خلف فرنسا والبرازيل وإسبانيا والأرجنتين. يعني هي مش مثل فرنسا وإسبانيا والأرجنتين، هي خلفهم بالأداء، بس فرصة وصولهم للنصف النهائي رح تكون عالية، فرصة وصولهم للدور نصف النهائي عالية، الوصول للنهائي متوسطة، بس فرص فوزهم في البطولة موجودة لكن مش رح تكون يعني بنسبة عالية. أنا بتوقع اليوم مباراة تنتهي بركلات الترجيح أو بالأشواط الإضافية، أنا أتوقع هذا الكلام. اليابان منتخب عنيد، منتخب تكتيكي عالي جدا، ومعروف هذا الحكي
0: صح.
1: يعني أحسن تعرف شو بيحكي عنهم؟ الكمبيوتر الياباني بيقولوا عنه. يعني منتخب اليابان مش منتخب بسيط، منتخب عنده أداء يعتبر أسلوب الضغط العالي، بتلاقيهم هجموا على كلهم على اللاعب اللي حامل الكرة، بيقدر يسترجع الكرة بشكل سريع، كمان عندهم لاعبين سريعين جدا وبيلعبوا على التمريرة القصيرة والسريعة، فممكن انه ينتقل من الدفاع للهجوم بصورة كتير سريعة. ممكن اللعيبة كمان عندهم لياقة بدنية عالية جدا طبعا زي كل اللاعبين المحترفين، لكن انا اتوقع انه يعني اختلاف باللعب أنغام. يعني البرازيل بيلعبوا بطريقة واليابان بيلعبوا بطريقة تانية، فرح يكون المدربين بيلعبوا مباراة تكتيكية زي ما قلت لك في البداية. أتوقع التعادل يمكن بأهداف، بس مش رح تنتهي نهاية طبيعية، رح تنتهي إما بأصوات إضافية أو بركلات ترجيح، وأتوقع تكون للبرازيل.
0: طب قبل
1: عشان تنبسطي
0: جعبالي أنبسط. طب دكتور قبل الختام، كيف هيك نقيم شوي منتخباتنا العربية بكأس العالم؟ يعني أكيد يعني هيك حدا أوفر للي غادر، بس كمان كان أداء لطيف، بس كيف تقييمنا لمنتخباتنا العربية؟
1: أنا بقول لك شغلة بالنسبة لهذا الموضوع. هلأ بالنسبة للمنتخب الأردني أول إشي، هلأ المنتخب الأردني بصراحة كسبوا منتخب عنده خبرة، كسبوا منتخب لن يرضى إلا أن يكون ضمن المنتخبات اللي رح تاخذ كأس آسيا. اليوم المنتخب الأردني صار هناك في عنوان، صار في له هوية. منتخب يلعب بكأس العالم لن يرضى إلا أن يكون مع الكبار، فهو أخذ تجربة رائعة من كأس العالم. منتخب اللي أنا زعلان عليه بصراحة العراق. العراق يعني تحكي عن مالك على أضعف المنتخبات، يعني إذا بدنا نتطلع عليه كتير كان هناك ضعف وفوق ومباريات خسر فيها بنتائج كبيرة. منتخب تونس كذلك الأمر، يعني المفروض منتخب، تعرفي في شغلة مهمة، منتخب العراق ومنتخب التونسي اليوم في مشاكل في اتحاداتهم الرياضية لأدائهم السيء في المنتخب، بس كمان إحنا ما بدنا نجلدهم. إحنا بيلعبوا كأس عالم، مش بيلعبوا بكأس إفريقيا ولا بكأس آسيا، بيلعبوا عمالهم كأس عالم. المنتخب القطري منتخب لازم يفكر بطريقة انه لعيبتك بدها تحترف، هو السعودي. منتخب السعودي انغام بيركز جدا على عيبة الاجانب بدوري المحلي، بدل ما اركز على عيبتي بدوري المحلي بركز على لعيبة الاجانب بالدوري المحلي تبعهم. بس لعيبة القطر ولعيبة السعودية لو بيحترفوا في اوروبا احنا بنلاقي منتخب مثل المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري اليوم، هدول شو اللي خلاهم يصيروا منتخبات عظيمة؟ لانه لعيبتهم محترفين في العالم.
0: صحيح.
1: فبالتالي نجد، وحتى منتخبنا الفلسطيني انغامي اليوم التطور الحاصل، منظومة رياضية متكاملة فيها لاعب فلسطيني عم بيلعب بامريكا ولاعب فلسطيني عم بيلعب بالسويد ولاعب فلسطيني بيلعب في في في ماليزيا، في عندنا لعيبة عم بيلعبوا في دول احتكوا اكثر في الاداء، فبالتالي كان المردود الايجابي لمنتخبات بلادهم كثير منيح. المنتخبات العربية 8 شاركت في كأس العالم، توقعناها من البداية. صح. ان يكون هناك 3 منتخبات في ال 32، وكنا متوقعين الجزائر والمغرب ومصر، وما كناش متوقعين المنتخبات الثانية. كان عندنا شوي أمل إن الأردن ممكن تعمل فارق، لكن مجموعة الأردن من أقوى المجموعات في الدوري، بطل العالم معهم، يعني مش سهل الموضوع. لكن برضه نتمنى مصر والمغرب والجزائر يكون لهم فرصة ودور في دور 32 ويتأهلوا أكثر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. دكتور سليمان العمد، محاضر التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك دكتور، أهلا وسهلا.

0: أكثر. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31 ل 21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30 ل 20، نابلس 32 ل 22، جنين وطوباس 35 ل 24، أريحة والأغوار 41 ل 30، طول كرم وقلقيل 32 ل 24، غزة وخنينس 31 ل 25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
1: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: لعبة.
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
8: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
0: إنها الثالثة مساء.
9: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 4 شهداء و8 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات. قالت منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة خلال عام 2025 هو الأعلى منذ عام 1967، مشيرة إلى استشهاد 54 قاصرا خلال العام دون محاسبة أي جهة. قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد استهداف الطلبة في الضفة الغربية، وكان من بين ضحايا هذه السياسة 4 طلبة من المرحلة الثانوية اعتقلوا خلال فترة تقديم الامتحانات، وقد سبق أن اعتقلت قوات الاحتلال قبل العام الجاري وخلاله حوالي 65 طالبا وطالبة من طلبة الثانوية العامة. أكد حزب الله اللبناني اليوم أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن لبنان وشعبه، وذلك في أعقاب ما قام بوصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. تتواصل التحركات الدبلوماسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط والخليج في اليوم 12 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 122 يوما من اندلاع الحرب، وسط مؤشرات على مساع لاحتواء التصعيد في مضيق هرمز. كشف مسؤول أمني إسرائيلي كبير أن عدد الهجمات الإلكترونية التي قامت بشنها إيران على إسرائيل ارتفع بشكل حاد منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها هذا العام. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، سرة سالك، المربعة سالك، بورين سالك، عورتة سالك، أما دير شرف فهو أزمة وتفتيش عشوائي للخارج فيما يتعلق بحاجز بيت فوريك وال17 والبذان، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
9: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
10: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
11: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: يا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون موجود معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، أكيد كمان لكل حدا بسمعنا من بيته من سيارته من أي مكان بتابعنا هيك بصمت. منمس عليكم جميعا وإن شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف لطيف، واليوم أولى حلقات برنامج رسالة وأغنية لهذا الأسبوع، إن شاء الله بتكون حلقة خفيفة ظريفة لطيفة وهيك يعني نسمع فيها أغاني حلوة أغاني مميزة. وبدنا نحكي أكيد مساء الخير لعبد الله الوحش. عبد الله اليوم متواجد معنا بالبرنامج بس هو ما بيحب الكاميرا فإحنا طلعناه فقط صوت. كيفك يا عبد الله؟
1: مساء الخير أميرة، مساء الخير أبو صبرة، ومساء الخير لكل حدا عم بسمعنا وبسمع راديو حياة. نهار جديد وأمان جديد إن شاء الله مع أغاني جديدة، ونبلش برنامجنا مع أميرة.
0: أما يعني عجبتك المرة الماضية لما طلعت صح؟ حبيت تكررها
1: بالضبط، في هيك فسحة أمل بتخرج من شوي عالم الضغط اللي إحنا عايشينه.
0: تغيير جو
1: يعني. تغيير جو مش أكثر، هو صراحة معظم برامجنا صارت إخبارية سياسية اقتصادية مشاكل وهموم، حلو يكون في فسحة أمل بظل انعدام الأفق.
0: أحسنت، حلوة هاي الأفق.
1: يلا
0: طيب خلينا أول إشي نحكي مساء الخير لتمارا، مساء الورد تمارا، أم العبد كمان يسعد مساكي. بلشينها مع تمارا. تمارا بدها تسمع أغنية لعاصي وبتهديني إياها، شكرا لك يا تمارا. خلينا نسمعها مع بعض. أكيد كمان أي حدا بحب يطلب أغنية بحب يسمع أغنية يهدي حدا أغنية. إحنا دائما بنحكي مش ضروري حدا يهدي يا عبد الله، ممكن حدا حابب يسمع أغنية، فهالبرنامج أكيد متاح لكم على 2379143، وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على
1: فيسبوك.
0: شكرا لك،
1: تفضل.

0: بداية موفقة يعني مع
1: تمارا
0: حلوة. وبدنا نمسي على أحمد بما أنه زعل قال ليش نسيته، فبدنا نمسي أكيد على أحمد أبو صبرة. يسعد مساك يا أحمد، حقك
1: مساء
0: علينا.
1: خير. بداية أنا عبد الله البحش، الزميل اللطيف الرائع.
0: بلا يعني.
2: يسعد مساك أحمد.
1: مساء خير برضو زميلتنا أميرة حموضة. لا إحنا ما بنزعل من بعض. ومساء الخير لمستمعينا الكرام، مساء الخير لكم من وين ما كنتوا وكيف ما كنتوا، وإن شاء الله بتكون هالساعة خفيفة لطيفة على قلوبكم قبل مسامعكم
0: إن شاء الله. شكرا لك يا
1: أهلين.
0: أحمد،
1: الله يسعدك.
0: كمان نحكي مساء الفل لياسمين، أحلى كوتش بالعالم ياسمين، يسعد هالمساء. أبو العهد كمان يسعد مساك. عندنا كمان أغنية يا
2: عبد الله،
0: عبد الله الدنيا حلوة برجالة. هاي الأغنية على فكرة كل فترة وفترة يعني بيطلبوها، فحلوة الأغنية على فكرة وقديمة.
2: الثمانينات هي على ما أعتقد لبنانية صح؟
0: إيش هي؟
2: لبنانية بأيام الثمانينات.
0: لا ما بعرف لبنانية سورية صراحة، ما بعرف، بس حلوة وقديمة.
2: نسمعها؟
0: نسمعها.
2: تفضلي.

0: اوعى تترك رجال النصيحه لكل ست، جد الدنيا حلوه رجال لانه فعليا اسمحي لي نمسي على بلار حموده اللي بتمنى يسعد هالمساء، وبتمسي على اميره، وبتمسي علي، وبتمسي على احمد.
1: راح احمد خلص مش ضروري.
0: وفي اغنيه يعني قديش هيك الاستاذ بلار حابه تهدي اغنيه لنفسها. حلو،
1: ايش اسمها؟
0: اسم الاغنيه انا فهمني وبيكلمني.
1: هلا بهاء سلطان عبد الله، هاي الاغنيه جديد طلعت، اغنيه اكثر من رائعه. يعني الاغنيه هلا لما تسمع كلماتها هو بغنيها لحاله، انه هو سند حاله، هو مع حاله، هو طبيب حاله. فالاغنيه كتير كتير كتير عن جد حلوه وضربت. يعني هي مصلهاش تقريبا اسبوع 3 مليون
0: بهاء سلطان
1: لها على اليوتيوب. اه يعني بهاء سلطان صراحه رهيب،
0: اختفى فتره منيحه
1: بالاغاني. اه بس هو بينزل، بس صراحه الاغاني تبعته عن جد اخر فتره فظيعه. فهي الاغنيه عن جد يعني حلو انه كل وحده تهديها لحالها لانه بيستاهلوا. يعني الصراحه
0: نوع من انواع التنميه البشريه.
1: نسمع نشوف شو رايك فيها. يلا.

0: شو تقييمك للأغنية؟
1: جد واو
0: صراحة رائعة،
1: رائعة جدا.
0: يعني بهاء سلطان بيعمل شغل رهيب،
1: بغيب غيبته،
0: بغيب وبجيب عن جد، يعني إبداع إبداع إبداع. حكيت لي في أغنية نسيناها، مين يا
1: مساء الخير لأبو العهد حازم، يسعد مساك أبو العهد. على فكرة يعني مستمع جيد على ما يبدو من
0: ذوق حلو أبو العهد.
1: أنا وليلى كاظم.
0: نو حلو
1: كاظم حكى عنها هاي الأغنية اللي أول ما كتبها، بقول لك كنت ما كان خايف عليها
0: لليلى
1: لا للأغنية أيام الحرب، كان مخبي وراءها بزاوية البيت، يعني قايس على كل البيت بس خايف على كلمات الأغنية.
0: حلو.
1: أول ما عملها الناس صارت تتخوت عليه والملحنين والشعراء، بس ضربت
0: ترند.
1: يعني مش سهل أي حدا ينتمي لمدرسة كاظم الساهر، يعني بده حدا ذويق وسميع جيد.
0: قبل ما نسمعها تاخذ الاتصال.
1: مساء الخير. يسعد مساك يا رب.
0: ايش هي؟
2: بيقولوا
0: لبسها لولو. بيقولوا لبسها لولو. حلو، حاضر، يسعد مساك، اهلا وسهلا. هاي الاغنيه بتذكرني بالاعراس
1: بالضبط، فتره الذهب.
0: فتره الذهب او اخر إشي لما بفوتوا هيك الاهل بالعاده بتنحط. حلو، هلا نسمعها، بس نسمع انا وليلى
1: يلا
0: بالاول لابو العهد.

0: ولست فاقت على نور سماوات.
1: وعد عبد الله هاي القصيده احنا اللي اخذناها بالمدرسه ولا لا؟
2: لا
1: بتذكر انه اخذنا اشي مش لكاظم بس اغنيه عايدها كاظم هي عباره عن شعر او اشي بتذكر اخذناها بالمدرسه بوقت العربي بس انا صراحه ناسي اشي او ممكن عن جد تكون هي مش عارفه.
2: هو كاظم اكثر شيء غنى لنزار قباني
1: فانا متذكره بالعربي بتذكر انه اخذنا
2: ايش لام كلثوم اراك عصية الدمع وشيمتك
1: فمال الهوى عليك
2: انهين ولا امره لام كلثوم انا ولفيروز برضو بس لكاظم لا ما مر. خذ الاتصال
1: تفضل. يا
2: الو
3: الو مرحبا يا
2: الله يسعد مساك يا رب.
3: كيفك يا عبد الله شو اخباركم؟
2: تمام
1: اهلا يا ست سهى.
2: الله يسعدك استاذ سهى.
3: اهلا يا اميره حبيبتي يا ورده كيفك شو اخبارك؟
1: قلبي الله يسعدك الحمد لله تمام.
3: الله يسعد هالمسا يا رب. مساء الروقان مع الحلوين.
1: يسعد هالمسا الحلو اهلا وسهلا.
3: ومساكم حبيبتي. انا اليوم حكيت الصبح بتعرفي عيد ميلاد بنوتي اليوم
1: احنا على فكرة حطينا بعدها كان بنت سوسان فحطينا الاغنية لك ولا بنتها بس انت شكلك ما سمعتينا.
3: ما انتبهت مش اشكال كانكم يعني كأنه سمعت انا.
1: هلا عادي. لا رح نحط لها كمان اغنية ما بصير.
3: هلا بدنا نحط لها هاي هدية مني لها شخصيا.
1: حاضر.
3: حضر حالك يا أمر.
2: الله.
1: حلوة.
3: وبدي أغنية كمان هاي من والدها ومن إخوتها وخصوصا من أبوها وكبرنا يا بي نجوى كرم مع وديع الصافي.
1: إبداع يا ست سهى الأغاني اليوم.
3: يسعد قلبكم يا ربي.
1: الله يخليكم
3: ياها. وإحنا مذوقين وكل عام والجميع بخير ربنا يحب من حال لحال ان شاء الله.
1: امين يا رب يسعد هالمساء
2: العمر كله يا رب. شكرا
3: الله يخليك.
1: اهلا وسهلا. بلش ب حضر حالك يا قمر وبنهديها اكيد لبنت الست سهى واي حدا اليوم بيصادف عيد ميلاده. يا جماعه الخير هاي الاغنيه لكم وبنتمنى لكم سنين كلها سعاده وحلوه. في عيد ميلاد حدا اليوم
2: بالضبط؟
1: مين
2: اليوم عيد ميلاد؟ زميلنا.
1: اي زميل؟
2: ياسر حبيشة.
1: ياسر حبيشة
2: نحكي له كل عام وانت بخير يا احلى عريس.
1: اكيد.
2: وعيد ميلاد فهد الجيوسي كمان.
1: وكمان كان عمير من يومين فبنهديها لعمير برضه.
2: يلا
1: بس طالعك
2: عمير الاستاذ سهى تفضل يا
4: اميره. عيد ميلاد اغلى البشر ونجومك نزل لهي

0: ما نروح على نجوى وديع يا عبد الله بدنا نسمع بيقولوا لبس هلولو. بلاش ننسى الاتصال ويزعل منا لا سمح الله، فخلينا نسمع بيقولوا لبس هلولو. واكيد اي حدا حابب بعده يشارك معنا ويسمع اغاني على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على
1: فيسبوك.
0: شكرا لك.

0: قشار الكون يمثل فل أبو علي يسعد هالمساء كمان ديما السلع يسعد أوقاتك باهر الشيب أهلا رامي العمودي أهلا يا رامي كمان وفاء محمود من مسي عليك يا وفاء التعليقات كلها قلبت على كاظم مالكم يا جماعة الخير رامي بحكي لنا غرناطة شكلها يلي أنا بحكي عنها اللي كنا ناخدها بالمدرسة صراحة بدي أدور عليها
1: على يعني مدخل الحمراء كان لقائنا يا محلى اللقية بلا ميعاده
0: هيها
1: بس بعرفش غناها كاظم ولا لا
0: إشي للأندلس إشي بتذكر إنها كانت للأندلس وقت إشي فيها أندلس المهم
1: يا زمان الوصلي في الأندلسي
0: بدي أحطها
1: هاي موشحات أندلسية
0: موشح هو موشح كانت مش أغنية
1: ما غناها كاظم بس واضح اليوم في هيك المستمعين جد ذويقين حدا بطلب لكاظم الساهر لمصطفى قمر
0: كلهم قلبوا على كاظم
1: حتى جوزيف عطية
0: عوجهك بتحكي لك هند
1: الله يسعدك يا أستاذي مساعد
0: خلينا نسمع غرناطة أشوف إذا هي ولا لا

0: تفضل. انا صراحه مش قادره اقرر اذا هي هاي ولا لا، ما ركزتش كثير فيها. تفضل يا عبد الله.
1: بنمسي من جديد كمان على حكمه هواش.
0: مسا الفل يا حكمه. آه احنا خلينا شو رايك نطلع نرجع على الترتيب من فوق احسن،
1: لانه استاذ حكمه بدها اغنيه القلب الطيب
0: محمد فؤاد.
1: معقول
0: معقول يا لما بي

0: أغاني اليوم جد
1: هيك عن جد لا اليوم صراحة مبيضينها،
0: فيها طاقة إيجابية كمان، فيها محبة،
1: والحلو إنها قديمة يعني
0: مش قديمة. أيوة لا شو سلاوي ولا غيره ولا بطيخ،
1: لا سلاوي ولا شامي ولا أخرس ولا هاي الشلة. مين عندنا هلا؟
0: بشار الكوني بده بعد ما يسعد مساك، مساك ورد
1: مسا الفل يا بشار.
0: بشار بده أغنية عمرو دياب يا عمرنا
1: يا عمرنا يا قلبنا، رائعة هاي الأغنية. يعني مرق عليك؟
0: لا الصراحة
1: اسمعها متع سمعك.

0: إبداع.
1: كمان إذا بدنا نرجع لمود الألفينات نمس على ديما.
0: مسا الفل يا ديما.
1: ديما
0: السود عيونه.
1: ديما
0: ديما السلع.
1: ديما السلع.
0: دعم. أنت هاي اللي ما علقت عليها.
1: أغنية سود عيونه
0: حلوة.
1: هاي الأغاني قعدت فترة واندثرت يعني وحياة الله بس.
0: لا بعدها لهلا موجود يعني بالحفلات لهلا ما بتنقطعش.
1: ممتاز.
0: يعني إحنا تحديدا إحنا على حفلاتنا مثلا لما يكون عندنا أعراس لما يكون عندنا حفلات شو مكان هاي الأغاني بتكون على رأس القائمة. فلا في ناس عن جد بعدهم محافظين عليها يعني حلوة ما بتموت هاي الأغاني.
1: على قول ترامي العمود أغاني البلور هاي.
0: هاي من ضمنهم. مثلا يلا.

0: انا صراحه كثير نفسي افرجيكم اجواء عبد الله ب ببرنامج الاغاني يعني هيك متحمس وعايش الاجواء فاضافه حلوه صراحه عبد الله للبرنامج بتمنى عن جد دائما هيك على فضاوتك تكون موجود معنا بالبرنامج منه بتغير الجو يعني بتتسلى انه مع الناس فشيء حلو
1: بضل في هيك علاقه فريند اللي بينه وبين المستمعين
0: مثلا حلوة. يلا شو ضل عندنا
1: بقول ناقص علينا اغنيه واحده
0: اللي هي
1: ولا واحد ولا مية ولا
0: هاي تعتبر برضه من اغاني البلور
1: بكمل العنس كله
0: نحطها
1: يلا
0: يلا

0: عندنا اتصال جديد يا عبد الله، تفضل.
1: الو،
2: مساء الخير يا عبد الله.
1: مساك ورد، يسعد مساك.
2: يسعد مساك ومساء أميرة ومساء جميع المستمعين راضي حياة.
0: يسعد مساك يا حازم،
2: والله هاي الإضافة حلوة اللي ضايفتها يا أميرة،
0: ضفتها المرة الماضية ما لحقتها.
2: لا والله المرة الماضية كنا out of service.
0: كان out of service بس لا كان موجود والله، عمل هيك جو حلو صراحة، بقنع دايما يجي أنا.
3: بس والله مش حسب الدوام
2: هيك بتكملوها انتو، بترجعونا للبدايات.
0: عن جد
2: الله يهدي معكم يا رب ويسعد قلبكم. هلا بما انكم مشغلين لترند التسعينات، روحوا لبغنيه يا غزالي.
1: يا غزالي
0: حلوه برضه.
1: حازم قديم انت.
2: ولا انا وقتي ضوعتي على الغبره.
0: عتي حازم
1: قديمه.
2: وبدنا نهدى عبد الله. عبد الله هلال نعطيه اغنيه تعتريه من راسه.
0: لما حكيت عبد الله، عبد الله فرد عضلاته، فكر الاغنيه له انبسط. يا حرام،
2: لا عبد الله له اغنيه يا غزالي، اما عبد الله الثاني هلال الأغنية تعتريس مقفر راسه، ولا بتعرفنش هي إذا بتذكريها هاي
0: تبع الدومينيك.
2: أيوة
0: عتريس ذكرها عبد الله. حلوة برضه.
2: وده محمود الخراز نعطي أغنية هتجوز. من الله يتمم بك على خير.
1: مش محمود متزوج ولا يونس؟
2: بده يتني.
0: مش غلط، من تنى دخل الجنة. مش غلط.
2: الله يهدي بالكم ويسعد مساكم وجميع المستمعين راضي وحياة.
0: مساك يا حازم،
2: أهلا.
0: نبلش فيك يا عبد الله، الأغنية اللي بدي يهديك إياها حميد الشاعري. يعني حميد برضو من الأصوات اللي جدا رائعة، وهو غناها معها مصطفى أمر هاي الأغنية. بس حميد مختفي عن الساحة. لا عبد الله،
4: حميد وهشام عباس وحتى مصطفى أمر، جميع هاي
0: كان إلهم عن جد جو رائع، بس اختفوا يعني. يا خسارة،
4: زي السلاوي هاي الأيام،
0: السلاوي الشامي هاي القصص. نسمع يا غزالي.

0: صحة صحة يا عبد الله.
1: مسألك. طبعا هاي تيجي ضمن باكج أغاني البلور.
0: هذول كلهم باكج البلور على فكرة. شكرا يا رامي يعني صحيت فينا هذا الشد. الله يرحم أيام البلور بس بده يفتح.
1: رجع على فكرة.
0: رجع بس بعده يمكن ما افتتحوه أول. نراجع.
1: دائما بتقول حلو وقريب.
0: هلا لا هو من قبل لا بده كان صراحه تعديل وشويه تظبيطات بس هلا على حسب الحكي انه يعني عاملينه اشي حلو
1: عالم تاني صار
0: رحته يعني
1: على السمع
0: على السمع
1: نرجع عند ابو العهد حازم شغلنا جوزيف عطيه تعب الشو
0: هاي الاغنيه رهيبه هاي الاغنيه بتاريخ جوزيف عطيه على فكره الاغنيه ما عملش زيها ولا رح يجي زي هاي الأغنية
1: تحسوا رويدة عطية كل واحد انفرد بأغنية وخلص
0: أنا رويدة عطية بيحكوا لي بشبه صوتها أحيانا
1: أكيد لا
0: رويدة عطية

0: نحكي الو لحازم.
1: مساء الخير حازم.
2: الو
1: مش حازم.
2: الو
0: حازم حازم هو جوال حازم
2: محمود.
0: هاد صح
2: محمود. محمود لا محمود
0: اتفضل يا محمود.
2: اخونا عبد الله نور عبد الله.
1: الله يسعد مساك يا محمود شكرا لك.
2: يا عبد الله هذا اخت هذا حازم هذا بس بده يشغلني بس بيناتنا بده يجوزني.
1: والله حضرنا لك
0: اغنيه.
2: والله طب تعرف مين ابوها انت يا عبد الله؟
0: مين
2: تعرف ابوها؟
0: ابو
2: مين؟ اشرف الباقه بتاع الحديد.
0: أشرف
2: الباقة تعرف أبوها ولا لا؟
1: لا والله
2: ولكن إنه... أشرف الباقة تاع الحديد اللي بالمجمع
1: كمان لا
0: عرفه عليه بس يا
2: مدير عمليات بالوقاية أخوها الثاني جديد تخرج بالاستقلال ملازم أول في المخابرات.
0: يعني شيل الأغنية معناها خلص بطلنا
2: شيل الأغنية وشغل أغنية أم واف أنت بتكلمني لأخ حاجة
0: حلوة حلوة برضه
2: أيوة
0: يسعد مساك يا محمود حاضرين
2: حاضرين يا رب حاضرين تضلوا حاضرين
0: أهلا وسهلا. لا إذا يعني قال الباقة بنعتذر منكم هذا سوء تقدير من حازم فقط يعني هو دعابة
3: ما تعيد حازم
0: حب داعب إنه هيك خلينا انت حكيت لي بس حضري مقطع خلينا نحضر المقطع ونرجع لاختيار محمود عشان نلحق على باقي الاغاني.
3: شوف المقطع
0: ام كلثوم اتوقع مين من مين؟
3: باهرة الشيب
0: حلوة.
3: امبارح كنت احضر كان في هيك تصنيف لتوب 10 مغنيين على مستوى العالم.
0: ايوه
3: ام كلثوم كانت المرتبة الخامسة توب 10 على مستوى العالم بس اللي فاجأني انه فيروز غايبة مثلا عن هذا التصنيف.
0: عاد رائعة
3: مع انه لازم تكون
0: وردة مثلا ماجد الرومي
3: لا عالميا صباح. وليس عربيا
0: مش موجودين عالميا هدول
3: بالتوب 10 العربي الوحيد الموجود كانت ام كلثوم
0: عربي
3: بس ام كلثوم توقعت انا فيروز كمان
0: انه يعني هاي اصوات يعني حلوة غريبة بس هلا نحط لك اياها يا باهره. هاي صراحه بدها اجواء منتزه العائلات بدها كاسه براد بدها هيك تكونوا قاعدين بالمنتزه اخر النهار
3: زرف بزر البطيخ عند الدريخ
0: او تشتري الترمس وتكونوا بايعينه برا فاجواء حلوه صراحه. بدنا نسمع اول شيء الاغنيه ونرجع للاتصال.

0: مملوك كان لك معايا أجمل حكمة.
1: يلا نروح للاتصال بلاش نتأخر أكتر. تفضل. ألو مرحبا.
2: يعطيك ألف عافية أميرة.
1: الله يعافيك. أهلا.
2: وأكيد بدي تمثلنا على صديق العزيز عبد الله البحش.
1: هذا عبد الله هيلان.
3: عبد الله مساء الخير.
2: حبيبي الراح يا عبود.
3: الله يسعد مساك يا أخي. الله يرضى عليك. والله وصلك إهداء مرتب.
1: لك إهداء من حازم بس إحنا لسه ما حطيناه.
2: ما هو أنا بدي أسبه قبل ما تحطوه فأعطوه أغنية هيفوه بشخبط شخبط.
1: نانسي. هاي نانسي. أمتى صارت لهيفة؟ هاي لنانسي.
2: لنانسي مش مشكلة لنانسي.
1: المهم المبدأ.
2: ومحمود الخراز فيش إلى إهداء لأنه نساني بالتلفون اللي اتصلوا.
1: لا إذا هيك حقك.
3: الخراز رن عشان يعاتب حازم.
2: في عبد الله عليه عرض ما دام نساني فيش فيها أنت.
1: لا ما تهدي خلص خلينا على حازم معناها.
2: المهم أميرة حازم

0: عزومه مشاوي هلا بجيبها.
1: خلص هاي راحت مش رح تشوفوها
2: زي ما شفت خبر.
0: لا خلص ما اذا طفل ضلنا نحكي فيها على فكره
1: بنضل نحكي فيها شعلانه هينا قاعدين
2: اميره
0: تمشي مع حازم. حازم طبع في الاغنيه بتسوي لي
1: حاضر إياها. حاضر يا عبد الله
0: انتي بعديها بتهدينا الاغنيه اللي هدانا اياها.
1: حاضرين يا عبد الله
0: يلا يسعد مساكم واوقاتكم سعيده.
1: اهلا اهلا يا عبد الله. ايش احكي لي نسمع الاغنيه اللي طلبها عبد الله ونرجع ل
2: طبعا هاي اهداء لحازم.

قبل ما نكمل التعليقات بدي أعمل هيك تجاوزا لسامر مناع، يسعد هالمسا يا سامر. سامر بهدي أخته آلاء أغنية، وطبعا كلنا أكيد رح أضم أنا صوتي لسامر وأهديها هاي الأغنية. طبعا صديقتي الصدوقة آلاء يعني هي موجودة برا مسافرة مش هون، فإن شاء الله بتكوني سامعتينا يا آلاء، وإحنا كتير كتير اشتقنا لك، وإن شاء الله هيك بتنورينا وبتيجي على نابلس بأسرع وقت. ويسعد هالمسا يا سامر، أهلا وسهلا.

0: يلا يا عبد الله كملنا.
1: مساء الخير وائل، جمعة من جديد.
0: مساء الخير لوائل طبعا، نص علام.
1: بهدي علاء كلبونة أغنية كتير حلوة.
0: أيوة، متداين منه شكله مصاري
1: هات الفلوس اللي عليك. بس معقول علاء كلبونة صديقنا اللي بالإسرائيلية؟
0: هو
1: مش مشكلة ذيك بنمون،
0: مش مشكلة إذا بنمون عليه، بس يلا. رجع له يا علاء، والله الناس هالأيام ماكلة هوا، إذا ما أخذ منه مصاري رجع له إياهم
2: لو سمحت.
0: لو سمحت
2: يلا.

طب نرجع لمحمود الخراز عشان نحاول ما ننساش أغاني الاتصالات لأنه يعني التعليقات بتضل موجودة. بس نروح لمحمود، هاي الأغنية محمود بهديها لحازم، فاستمتع يا حازم بهالأغنية.

0: عبد الله نكملهم من فوق ممكن بدناش
1: نمسي على عبود بريك يسعد اوقاتك وبمسي علينا منه من طاقم محلات ومطاحن بالنبريك
0: يسعد مساك.
1: حاب يسمع ايش لعامر منيب عذوقنا؟
0: عامر منيب صراحة أسطورة الله يرحمه يعني هو متوفي
1: جد؟
0: بس حنجرة ذهبية بامتياز وصوته عن جد مش معقول حتى أغاني يعني رائعة من كم سنة يعني هو صار له 100 بس لحد الآن أغاني لسه بتنسمع ولسه بتنحط ولسه الناس متذكرتها فمن المغنيين عن جد مفضلين عندي وأغاني كتير كتير حلوة
1: نسمع
0: يلا

0: وانا لو مشغول.
1: ابداع هاي الاغاني للصراحه ابداع. بدي انوه شغله انه احنا التعليقات صراحه راحت, يعني في تعليقات يلي كان معلق لنا بالبدايه راحت, فاتمنى يلي فشقنا عنه ارجعوا اكتبوا لنا التعليقات رجاء وحقكم علينا. ناخذ اتصال. الو مرحبا.
2: والله هذا الاتصال استنكار, شجب واستنكار.
1: ليش؟
2: يعني عشان عشان عبد الله البحشي بن صفل عبد الله هيلان على السريع تشغل اغنيته.
1: ما لا, ما هو حكى لنا, عشان هو حكى لنا حطوها قبل عشان هيك,
2: يعني عشان محمود الخراز نسايبه اجهزه امنيه الثاني بتقيمه اغنيتي.
1: عمي فيش مزح.
3: تخيلت منظركم قاعدين حواليك وانت هيك شخبط شخبيط ولخبط لخبيط.
2: يا جماعة أنا تشخبطت أنا إذا بعدين, ما هو عشان تكون بالصورة يعني مع محمود, ما هو ما ياخد بنت خالي يعني إحنا أولى فيه.
1: ما ياخد بنت خالك.
3: بس والله كبسك بالأغنية.
1: للصراحة
2: ما هو ما شغلتوا ولا شيء, أنت شغلتوا لي إياه ما شغلتوا هاي.
1: هيني والله بدي أحطها هيني هلا.
2: طب ارجعي لنا لعتريس.
1: هيها عتريس, ما هي عتريس اللي بدي أحطها أنا.
2: وهالجو ساعة محمود الخراز ما زلنا مصممين على الموقف.
1: لا
3: عم بخوف والخراز
1: ما نحط, لا ما خصناش.
2: يا عم الخوف بخوف.
1: الخوف بخوف ما خصناش.
2: مش انت, مش عليك, هو اللي خايف مش انت, انت بتخافيش انت.
1: معك حق فعلا.
3: بس لا انا خفنا نوعا ما.
1: ايش؟
2: عشان انك بتخافيش شغليها.
1: هلا بشغلها بس مش هلا اخر البرنامج, اتفقنا؟
2: طيب اتفقنا.
1: خلص يعطيك العافية. العافية. يلا. اخ الله, الواحد كثير بخربش صاير على الهوى. نسمعه عتريس حرام هيك شويه نقطه.
3: اهداء لمحمود.
1: اهداء لا سوري هاي مش لمحمود, هاي لعبد الله هيلان.

0: طب عشان ما ننسى برضو مشاركات الواتساب، يعني حرام يعني نسمع للاتصالات للكومنتات. عندنا طلب على الواتساب برضو أغنية قديمة يا عبد الله لحميد الشاعري وهشام عباس، اتوقع ايش ممكن تكون؟ ايش هذا الدية اللي لهم مع بعض؟
1: لكن على الخاطر لكن بالنية.
0: برافو عليك.

0: مميز بتحسه صوت حميد الشاعري.
1: كتير.
0: جد مميز غريب حلو.
1: والأغنية حتى رجعوا عادوها أو ب
0: AI؟
1: لا لا أصدق؟ يعني من جديد رجعوا غنوها كمان مرة.
0: إنه على كبر.
1: بالضبط.
0: حلوة حلوة والله. ما بتقدمش هاي الأغنية. كان في عنا برضه نرجع لشت سهى تبعت نجوى كرم ووديع الصافي عشان ما ننساش حدا.
1: ما شاء الله الذاكرة عندك. اللهم صل على سيدنا محمد.
0: الحمد لله. يا

0: عجبتك. احنا نحاول نختصر عشان نلحق بقى الاغاني. عندنا كمان مين يا عبد الله ضل؟
1: عندنا كمان يوسف زماري. يسعد مساك يا رب. بالفعل جد زمان
0: عن الفل يا يوسف.
1: زمان زمان يوسف بده أغنية حمود الخضر فلسطيني بلادي.
0: الله.
1: طبعا بيهدي لكل مغترب مشتاق لبلاده.
0: حلوة. هلا نسمعها بس ناخذ الاتصال. تفضل عبد الله.
2: من جديد معك عبد الله يا أميرة.
0: تفضل يا عبد الله.
1: تفضل يا عبد الله.
2: عبد الله وروحي وصديقي، أغنية هذه خصيصا إبك زكارة بحازم صبح.
1: والله عليك. أنا خايف.
0: خايف يروح.
2: ولا تخاف ولا عبالك، إحنا في ظهرك يا عبد الله.
1: لا هلا حازم بيحكي للعزوري ما يركبنيش.
2: ما عليك، أنا باجي بوخ ذاك بالمصر المجمع ولو.
0: أصيل يا عبد.
1: والله أصيل.
2: العموم عند دار هيران كتار أنت عارف.
1: فعليا أسطول.
2: أيوة إلهي إحنا في ظهرك. المهم يا صديقي عبد الله بدي أهديك أغنية، أغنية بداية عهد الأصدقاء تبعت بيرتون هاي القديمة.
0: حلو.
2: هذه مني إلك. ونرجع فيها ذكريات الطفولة الحلوة أيام المدارس.
0: حلوة يا عبد الله، اختيار موفق صراحة.
1: اسمح لي أشكرك على لطفك.
2: مش لحدا ثاني، ويعطيكم ألف ألف
1: خاطرك يا عبد الله. شكرا من القلب.
0: أهلا
2: حبيب روحي عبود.
0: أهلا أهلا. طب خلينا نشوف يوسف ونسمع فلسطين بلادي. يلا.

0: كمان عندنا طلب من ستي يا عبد الله، هاي الأغنية أنا الوردة كتير أعشقها.
1: تيتا مكاظم.
0: كتير بحب هاي الأغنية، فنسمع عنها شوية مقطع ونرجع نكمل.
1: يلا.

0: طب احنا يا جماعة الخير بدنا نحاول، بس يلي ما حطينا لهم ولا مرة نحط لهم أغاني نرجع لطلباتكم. عندنا محمد الحسن، يسعد هالمسا يا محمد. إذا ممكن الملاك البريء لعمرو دياب، من أجمل ليالي التسعينيات، رائعة. تعرفها عبد الله؟
1: صحيح،
0: كتير كتير حلو هاي الأغنية، فاختيار موفق يا محمد. ونرجع كمان بعدها لعبد الرحمن محمد إذا بعده معنا، مسا الفل يا عبد الرحمن. طبعا زميلنا عبد الرحمن برضه طالب إشي قديم،
1: شوقنا أكتر
0: لعمرو دياب،
1: شوقنا، برافو،
0: حلوة.
1: وبعدها منشوف زميلنا صديقنا علاء كلبوني كمان.
0: أكيد أكيد، يلي ما حطينا له أغنية ولا مرة خلينا نركز عليه، بعدها منرجع للباقي.

0: سلمت له.
1: كمان نجات يسعد هالمساء الحلو يا نجات، تهديني يا عبد الله أغنية لأيمن أمين اسمها أنت وبس.
2: أيمن أمين فلسطيني عايش بلبنان. كثير بحب نجات
1: تمارا، بظن إنه هيك لما بهدوني أغاني لازم بكل حلقة على فكرة تمارا ونجات.
2: نحط شوقنا أول إشي ولا أيمن أمين؟
1: نحط أيمن أمين ونرجع لشوقنا، منمون على عبد الرحمن.
2: يلا
1: صح؟
2: يلا.

0: كمان أبو العهد حطيناها تعب الشو صح عبد الله حطيناها صحيح. يعني جاهزة الأغنية. كمان مين ضل أعلاء كلبونة أنت حكيت اللي فيه إيش العلاء كلبونة
1: علاء طالب أغنية منك لله يا ظالم يا ظالم منك لله بهديها لوائل الجمعة اللي أهداء أغنية هات الفلوس اللي عليكم
0: بردوها لبعض يعني يعني
1: بمس عليك بمس علينا
0: يا ظالم منك لله نشوف إيش هاي
1: متوفرة
0: هي متوفرة بس نشوف إيش هي يلا
1: طبعا لوائل

0: نروح لعبد الرحمن ونسمع شوقنا.
1: كأنه اليوم جد هدول النجوم، عمرو دياب، إيهاب توفيق، مصطفى قمر،
0: كاظم الساهر، حميد الشاعري، هدول
1: حميد أخذوا الحصة الكبيرة.
0: حلو، أنا بحب هيك، يعني حلو كل فترة وفترة هيك نسترجع الأغاني القديمة. يعني ما بتذكرش حتى أنا أغنية جديدة خلال الحلقة، صح؟
1: حبيت
0: كله كان قديم، فحلو يعني هيك نعمل وشوقنا.
1: لا.

0: نرجع لتمارا
1: بعدها
0: لعمرو دياب، بعدها بدنا نسمع لحدا طالب سكة العاشقين أتوقع، أبو جهاد. أبو جهاد يسعد مساك يا أبو جهاد، خلينا نسمع أغنية تمارا ونرجع دايركت لأبو جهاد.

0: تمارا بتحكي لنا انه هاي الاغنيه يا عبد الله كان لها فيلم تبعت عمرو دياب، شكل هاي اللي احنا هلا بنسمعها. نروح لابو جهاد ومصطفى قمر،
1: سكه العاشقين
0: حلوه.
1: يلا
0: بس نوقف عمرو دياب ونروح لمصطفى.

عاشق بقول حواديت حواديت كان ليا حضن وبيت.

0: أغلى الحبايب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.
1: اه اغنية شوقنا يلي كان لها فيلم، اه هاي بعرفها، اما فكرت يلي انت طلبتيها يا تمارا. آه عبد الله نسينا حدا بالك؟ انا حاسه انه نسينا حدا صراحه عشان اكون صريحه، آه بس مش عارفه مين، والله ما عارفه مين صدقا، مش عارفه مين نسيت.
2: بس غالبا ان شاء الله انه ما نسينا حدا
1: ان شاء الله. يعني صراحه اليوم كثير كان الطلب زياده،
2: والواحد ما بنسى اعز احبابه.
1: نشوف حازم، شوف حازم شو بده حازم باخر الحلقه. يلا يا حازم.
3: مش انا ما شغلتي ليش الاغنيه تاعت محمود؟ نسيتيني.
1: طب يعني اكيد نحطها عادي خلاص.
3: آه على ضمانتك انا عشان الا اذا انت خوفت تحطيها.
1: انا عن نفسي لا عبد الله، بس عشان حكى بده يعرف يروح، يعني انا مش عشان
3: لا نروح احنا تخافيش.
1: اكيد
3: ما تخافيش.
1: اكيد
3: ما تخافيش لعمرو دياب.
1: خلاص يلا نسمع منها مقطع. اهلا تلاقي الخير يا حازم. آه محمود نعتذر، بس اصرار حازم
4: آه اجبرنا على
1: اجبرنا احنا ما بنقدرش نحكي لا.

فعلا ناسين عبير يا عبد الله، عاجبك يعني؟ إلا عبير مبروك، مثل الفل إلك يا عبير. كانت طالبة أغنية على ذوقي، هلا بحط لك أغنية على ذوقي يا عبير. وتمارا بتحكي لنا كفيت ووفيت. أميرة وعبد الله شكرا لكم، عفوا يا تمارا. خلينا نسمع مقطع من الأغنية ونرجع نختم، يعني خلص احنا هيك تجاوزنا الوقت. فهاي الأغنية إلك يا عبير.

0: نجاتي يا عبد الله بتحكي لنا كانت حلقة مميزة صراحة بوجود عبد الله. أنا بحكي له تعال وعملنا هيك أجواء حلوة، يعني لمسة الخاصة صراحة بتكون عبد الله، فاقنعوه
1: هذا من لطفك
0: يكون
1: هيك أميرة.
0: موجود معنا دائما.
1: شكرا على الإطراء الحلو.
0: الله يسعدك. عندنا وفاء. ناسين وفاء، انت بتحكي لي مش ناسين حدا، ملاحظ؟
1: بقولك الواحد بينسى عز احبابه.
0: اغنية فراشة لكاظم الساهر،
1: يلا
0: بقدرش انا يعني الا وفاء، بدناش نزعل وفاء. وعبد الله كان حابب يختم لنا بأغنية بس مش رح نحكيها هلا يا عبد الله، يلي انت حكيت لي اياها هلا. بمناسبة شو؟
1: الشوب.
0: فخلينا نسمع مقطع من اغنية
1: فراشة.
0: برضو الي هاي بتزبط؟ لا فراشة
1: إليك.
0: صح، يلا
1: هاي من رنين وشادية إليك.

0: والله عجبتك عم بمدحونا كتير على الحلقة مميزة ومتألقين. وعبير بتحكي الأغنية اللي حطيت لها إياها إنها كتير بتحب، عشان تشوف يا عبير اللوب كيف هيك عند بعض هون. اختم لنا، حابة أنت تختم لنا.
1: طبعا كان نهار مميز، ساعة حلوة خفيفة ظريفة والله،
0: ومرقت بسرعة والله.
1: أول 10 دقايق كانوا صعبات لأنه كنا ناسين مشغل المكيف صراحة. من هون والله بقول ربنا يعطيهم العافية جميع العمال، جميع الموظفين، كل حدا بيشتغل تحت الشمس بشكل مباشر. صح، مشت الحر هاي قوية شكلها بفرنسا لغاية اللحظة. بفرنسا 1000 حالة وفاة يا جماعة،
0: الله يعينهم.
1: الحرارة وصل عندهم 40، تخيلوا 40 بفرنسا.
0: قالوا هي بعمرها ما طلعت عن 10 الحرارة هناك،
1: يعني بتوصلش، يعني لما يكون عندهم ذروة الارتفاعات يعني 28 الذروة، بس انه 40 ايش كتير كان عالي. هذا الشيء رفع عدد الوفيات ل1000، واسبانيا كذلك الامر. وبنحكي كمان جد من جديد عمالنا، يعطيكم الف عافيه اللي بيشتغلوا بالبناء، بيشتغلوا بالطوبار، يعني كل حدا بيشتغل تحت الشمس، اللي بيشتغلوا على عربيات النقل، بيشتغلوا ببيع الخضره، يعطيكم الف الف الف عافيه. وهاي الجباه وهاي الايدين جد اللي رب العالمين بحبها،
0: صحيح،
1: لانها بتتعب وبتنتج وبتشتغل. شكرا لكم، يعطيكم الف الف الف عافيه. ولكل السائقين بتمنى من كل السائقين مع هالموجه تعالوا على حالكم شوي وشغلوا المكيف. وبنختم بأغنية ملحم زين غيبي يا شمس غيبي
0: عشان الأجواء، يعني عشان الشمس بحكي لنا. عبد الله شكرا لتواجدكم يا جماعة الخير، وشكرا لعبد الله. أكيد إن شاء الله بنشوفكم يوم الأربعاء، وإن شاء الله عبد الله يكون فاضي
1: إن شاء الله
0: ويكون متواجد معنا. وإلى اللقاء.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنكو فلسطين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: مضيع بطاقة البنك؟
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0
1: حبيبي
0: يلا

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
3: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. طرب أقوى الأغاني أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
4: إنها الخامسة مساء الآن. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
2: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: التوقيت الآن هو 6 مساء.
3: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالعزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة، على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالعزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة، من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
9: بابا؟
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: ليه لعبة؟
10: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
11: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

Hoş hop dayan.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دايماً في بيت لحم، إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و 18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي أنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الساعة الآن 7 مساءً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: أعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: مركز توقيف عطسيون، وهو عبارة عن مركز تحقيق لسكان شمال الخليل مثل العروب وبيت فجار، ويقع ما بين الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، ويقع بالقرب من المجمع الاستيطاني غوش عطسيون.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبيد؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: إنها 8 مساءً.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن حياة هواها نابلسي
2: بابحث اليوم كأنه بيت واحد كله أهل والدبكات بالشقارع
0: حياة

إلا لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي

0: You're on the number one.
1: We play the hits on Hayat FM 100.2.
0: The music just feels so good.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
6: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: اسمع ركز راديو حياة 100.8. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دايماً في بيت لحم، إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموا هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي أنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه لعبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونصف

يسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: ماشي. شوفي شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتة واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: You're on the number one.
1: We play the hits on Hayat FM 100.8.
0: The music just feels so good.
2: Hello, marhaba. Hello. خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم.
4: بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.
1: أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.10.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

ساعات رب أقوى الأغاني أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، ما أدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد دمك فظيع. اسكت اسكت.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

من فوبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر.
2: في نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

0: حبيبك المضطهد مخلص إلك وللأبد كاظم.
1: ساعة طرب أقوى الأغاني أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

معاك في بيتك، معاك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

الساعة طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

وعدت أنت من الدخول يا حبيبتي عليّ.

فين قامة الجبر؟ القلب لا يزال فين قامة الجبر؟

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات،
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرب،
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
6: راديو حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.